0: بقدرته اليومية على العمل واتخاذ القرارات وبناء خطط استراتيجية ضد إسرائيل. فقد كانت ميزة حزب الله الأساسية في قادة راكموا خبرة لعقود في القتال ضد الجيش الإسرائيلي وفهموا المزاج الإسرائيلي، لكن هؤلاء لم يعودوا موجودين، فيما لا يملك البدلاء الخبرة السياسية ولا العلاقات الواسعة في تهران. ويتحدث التقرير عن خلاف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن عدد قتلى حزب الله منذ بداية الحرب، إذ تتراوح التقديرات بين 7,000 و9,000 عنصر وقائد. التركيز الإسرائيلي ينصب على تدمير مناطق الإقامة الطويلة التي بنيت بتمويل إيراني قرب الحدود.
1: صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تحدثت عن استمرار الجدل في إسرائيل بشأن عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود السورية إلى حزب الله، مشيرة إلى أن لبنان عزز إجراءاته على الحدود مع سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وقالت جيروزاليم بوست إن السلطات اللبنانية تعرضت رغم ذلك لانتقادات حادة بسبب ما وصفته بالتردد في مصادرة أسلحة حزب الله، وكذلك بسبب الأحكام المخففة التي قالت إنها صدرت بحق عدد محدود من عناصر الحزب الذين مثلوا أمام المحاكم. موقع Responsible Statecraft أكد أنه في جنوب لبنان أدى مزيج من الذخائر الحارقة ورش المبيدات جوا إلى تدهور مساحات شاسعة من الأراضي التي أصبحت صعبة الزراعة وغير آمنة للسكن.
0: استخدمت القوات الإسرائيلية بحسب موقع Responsible Statecraft الفوسفور الأبيض، ما أدى إلى إحراق الغابات وتدمير بساتين زيتون وتلويث التربة بالرصاص ومعادن ثقيلة أخرى. وقدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان حجم الأضرار ما بين عامي 2023 و2024 بنحو 25 مليار دولار. ومطلع عام 2026 أضافت إسرائيل الرش الجوي لمادة جليفوسفات لإزالة الأحراش الكثيفة التي قد تستخدم للتستر على عمليات التسلل، غير أن وزارة الزراعة اللبنانية رصدت مستويات من المادة تفوق بمقدار 20 إلى 50 ضعفا معدلات الاستخدام الزراعي المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيم التربة ومنع نمو النباتات لسنوات. وبذلك لن يسمح لنحو 600 ألف نسمة وفقا لتقديرات وزير الدفاع الإسرائيلي بالعودة، إذ أصبحت القرى هناك في بعض الحالات غير قابلة للتعرف عليها من قبل سكانها الأصليين عبر صور الأقمار الاصطناعية.
1: كيف تبدو أوضاع الأهل والمدارس الخاصة على عتبة أيلول مع اقتراب العام الدراسي؟ تريز الخوري.
0: في وقت تستعد فيه المدارس لفتح الأبواب واستقبال التلاميذ، تبدو الصورة التربوية شديدة التعقيد، إذ تواجه المؤسسات التعليمية صعوبات مالية وإدارية، فيما تكافح المدارس الخاصة ورسمية ولا سيما في الأرياف للاستمرار في ظل تراجع القدرة على تحمل الأعباء. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر:
2: علينا نطلع بنسبة تحصيل الأقساط للعام الدراسي الماضي، بما أنه نسبة تحصيل الأقساط بعد منخفضة نسبيا، كل هيدا بيرجع بيدعينا لتفكير جدي ببداية العام الدراسي القادم. ما إله معنى أنه نزيد أقساط نحن مش قادرين نحصلها، ما إله معنى أنه نزيد أقساط ما يكونوا الأهل قادرين يدفعوها. مش هيك بدنا نكون واقعيين، بدنا نعمل دراسة واقعية ميدانية تجمع بين مختلف هالعناصر: حاجة المدرسة، تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين، غلاء المعيشة اللي عم نعيشه، كله هيدا له تأثير على تشغيل المدرسة.
0: أما المعلمون والأهالي فيواصلون بدورهم تقديم التضحيات للحفاظ على استمرارية التعليم ومستوى المؤسسات المدرسية. ماذا تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل عبر صوت لبنان؟
3: بلش يورد للاتحاد اتصالات من لجان الأهل عن زيادات للعام القادم من قبل العديد من المدارس، وهيدي الزيادات بآخر السنة هي زيادات غير مبررة، لأن بعد ما درست الموازنات المدرسية لتتحدد الأقساط ولنشوف البيدجي للمدارس حطتها، فهيدي الزيادات هي غير قانونية. هلأ في بعض من المدارس عم نسمع أنه هني ما حيقوموا بزيادات، ولكن هيدا عم بيكون على الإعلام، ولكن فعليا على الأرض أغلبية المدارس هي عم تلوح بزيادات على الأقساط تتراوح بين $500 وبتوصل $2,000 ببعض المدارس.
0: على أبواب العام الدراسي لا تبدو مهمة العودة إلى مقاعد الدراسة سهلة، فالمدارس أمام تحد للاستمرار، والمعلم أمام تحد للحفاظ على حقوقه ومستواه المعيشي، والأهل أمام أعباء مالية متزايدة، فيما يبقى الطالب في قلب هذه المعادلة منتظرا عاما دراسيا جديدا لا يخلو من القلق، لكنه يحمل أيضا رهانا على استمرار التعليم بالرغم من كل الأزمات. تراز الخوري، صوت لبنان.
1: في خاص صوت لبنان، ملف الهجرة في فرنسا مع دعاء حمصي فرح من باريس.
4: خاص صوت لبنان.
5: يحضر ملف الهجرة في فرنسا ليزاوج بين الإرث التاريخي كبلد للاستقبال وملاذ للمهاجرين وحاضر يثقل كاهل المشهد السياسي الداخلي. وأظهرت الأرقام الرسمية زيادة تدريجية في عدد المهاجرين المقيمين الذين يشكلون نحو 11.6% من سكان فرنسا عام 2025 بزيادة تقارب 220 ألف شخص عن العام السابق وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. ويأتي الجزائريون في صدارة جنسيات المهاجرين، يليهم القادمون من المغرب والبرتغال وتونس وإيطاليا إلى جانب جنسيات أخرى. وتشكل هذه الأرقام تحديا للحكومات الفرنسية، فهي من جهة تواجه مخاوف من تداعيات الهجرة على الأمن والهوية، ومن جهة أخرى تدرك حاجة الاقتصاد إلى العمال المهاجرين وأصحاب الكفاءات. المحامي والمستشار القانوني في قضايا اللجوء والهجرة في باريس باسم سالم رأى أن ما حدث في سبتة رسالة إلى اليمين والانتخابات في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
6: الكل يعيب على فرنسا أنه بتستقبل أو بتعمل تسويات لمهاجرين، بنفس الوقت منشوف الحكومة اليمينية المتطرفة الموجودة بإيطاليا هي سوت أوضاع أكثر من 500 ألف شخص لأنه هي بحاجة لسوق العمل. فبالتالي أنه كان شعارهم قبل ما تصمموا للسلطة أنه صفر هجرة، لا بالعكس، هي سوت أوضاع أكثر من 500 ألف وبتمنح إقامات للتانيين، لأنه القارة العجوز دائما بحاجة إلى سوق هذا العمل. ونفس الشيء بفرنسا، أرباب العمل دائما عندهم مواقف ضد سياسة الهجرة على اليمين.
5: فهل ستنجح فرنسا في التوفيق بين الحاجة الاقتصادية والخوف من المهاجرين؟ الجواب ستحمله قريبا برامج الانتخابات.
7: Sydney traffic in Cabramatta West. We've got a three-vehicle crash southbound on the Cumberland Highway at Cabramatta Road West. Greenacre, we've got a two-car crash northbound on Roberts Road at Rawson Road. Closing lane 2, seeing some delays there. Taking a look at Melbourne traffic, we had an earlier crash on the Hume Freeway at Craigieburn Road. Citybound, it closed the road. One lane has reopened, but still use the Hume Highway instead. We've got a rollover in Somerville on Frankston Flinders Road. It's closed in sections around Grant Road. Polished Man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care. End violence, sign up at polishedman.com. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
8: من استديوهات الأخبار، العودة لعنكم مستمعينا، تنتابع سوا صبحيتنا ليوم السبت اليوم 29 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا بسدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل لعشرين درجة 16 على الصعيد ملبن. جولة غنائية كتير حلوة منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977 وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4 the day on which we celebrate St. Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي بور مان أوف أسيزي لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة Saint Francis of Assisi pray for us. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ونرجع سوا للفناني إليسا. هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. صباح النور لكل مستمعينا الكرام، أنتوا برفة الموجي 1638 أيام. انتبهوا، أوقات بيكون الحقد لابس تياب المزح. شفتوا كيف؟ ايه، كتير من الأوقات بيكون الحقد لابس تياب المزح. بونجور.
1: Wake up, wake up, wake up, wake up.
2: In the morning, rise and shine.
1: Let's go.
3: صباحك يبدأ عنا.
4: صباح الخير.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
3: نتابع برفقتكم صباحيتنا أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنان أدهم نابلسي.

0: الفنان عصام النجار بهالأغنية الحلوة. نرجع لعنكم مستمعينا صباح النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME Australia. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 1 2

0: حرمتوا من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Australia.
3: عايشين معكم.
2: عايشين معكم.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 11 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديب.

0: السني بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
2: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
3: إيمان الحمود.
2: نشرة من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. طهران تحذر واشنطن من استمرار سياسة الضغوط وتدعو للحوار. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة بعد حل قصد. والعاصمة كييف تتعرض لغارات روسية عنيفة. وفاة ملك النرويج عن 89 عاما.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها لا تجدي نفعا، داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الجانبين. فإلى أين تتجه المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
4: الرئيس ترامب يتنقل بين التهديد ورفع سقف التوقعات والطلب من الوسطاء للتوسط لدى إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، فهو يعيش فوضى سلوكية تفاوضية، يريد من إيران الاستسلام ورفع الراية البيضاء. إيران من ناحيتها لا تريد ولا ترغب أن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية القصوى، وبالتالي حتى الوسطاء القطريين والباكستانيين في حالة لا يحسد عليها، وهم يريدون أن يقربون وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لكن يصطدمون بالتعنت وهذه الفوضى الأمريكية في المفاوضات. الآن هناك جهد بذله رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ذهب إلى طهران ووقف على حقيقة الموقف الإيراني والتقى جميع أصحاب القرار، وبالتالي يجب علينا أن نرى ماذا يريد الرئيس ترامب. هل إنه فعلا يريد مفاوضات تستند على قاعدة رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، أم إنه لا زال يعتقد بأن إيران يجب أن تستسلم وهذا من المستحيل؟
2: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تضمان كثافة سكانية عالية من عربي إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن قبل قليل شن غارة جوية على عدد ممن وصفهم بالإرهابيين في الضفة الغربية. عين الرئيس السوري أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا، وذلك بعد أيام من إعلان هذا الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. إلى أوكرانيا، حيث حضت سلطات خرسون سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد على مغادرتها بسبب تصاعد الهجمات الروسية. روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي بدأ موسكو بشنها على كييف. من كييف محمد الزاوي.
5: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة. اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف

0: مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة إزمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية. كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ارتفعت حصيلة الفيضانات في النيبال إلى نحو 600 قتيل بحسب السلطات، هذا في وقت حذرت فيه الشرطة النيبالية من خطورة أو من خطر حدوث فيضان جديد بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. كان الإعلام الصيني الرسمي قد أكد مصرع 5 أشخاص جراء هذه الكارثة. الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ترأس اجتماعا لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في منطقة التبت. توفي ملك النرويج هارلد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر نهز 89 عاما بحسب ما أعلن القصر الملكي في أوسلو هذا اليوم. سيخلف هارلد الخامس تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ من العمر 53 عاما. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثنة. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم صبحيتنا يلي بلشت الساعة 6 وبتكمل معكم لغاية الساعة 12 ظهرا. مشوار 2ME بيكمل معكم على مدار ال 24 على 24 ساعة متواصلين. يوم السبت اليوم وبون ويكند لكل مستمعينا. اليوم تاريخنا 29 من شهر آب أوغست. من أغانينا الحلوة يذكر بأحوال طقسنا. اليوم بسدني درجات الحرارة بتوصل ل 20، على صعيد ملبن بتوصل أقصاها على 16. انتو برفقة الموجة الأقوى 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. نهاركم سعيد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: وتحياتي لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM وكل اللي عم يسمعونا على tme.com.au. منروح للدولار الأسترالي. الدولار الأسترالي يرتفع والأسواق تترقب. ارتفع الدولار الأسترالي بشكل ملحوظ بينما شهدت سوق الأسهم تراجعا بعد صدور أحدث بيانات التضخم في أستراليا. ورغم انخفاض التضخم السنوي ل 3.5% في يوليو، بقي التضخم الأساسي عند 3.6% وهو أعلى من النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%. هذه الأرقام دفعت المتداولين إلى أخذ احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بجدية، خصوصا بعد أن أبقى البنك الاحتياطي سعر الفائدة عند 4.53% في اجتماعه الأخير. هذا يعني للأستراليين إذا ارتفعت الفائدة مجددا يعني في أقساط زيادة وميزانيات منزلية، نعم وميزانيات منزلية أكثر ضغطا، بينما قد يستفيد المدخرون من ارتفاع عوائد الودائع. تحياتي لكم انتم برفقة ذاعة 2ME، نهاركم سعيد. منروح لفاصل استراحة ومنرجع لعند الفنان حكمة وابي رح يغني لنا تمارا عن راديو 2ME 1638 AM. نهاركم سعيد.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au Facebook 2ME Australia.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: Listen to the killer classics. Encoded.

متابع بيرفقكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. بدي لكم بون ويكند. بنسمع الفنانة مايا دياب عبر أثير راديو 2ME. نتابع بيرفقكم جولتنا الغنائية مع الفنانة كارول السماحة. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM.

0: Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: This is 2ME Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية صبحيتنا برفقتكم يلي بلشت الساعة 6 صباحا عبر أثير راديو تي ام اي. بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو، بقية ويكند رائع جدا. راح أترككم برفق جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 12 مني كاتيانا الصراف. بدي لكم دلوا بألف خير و enjoy the rest of your day.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة. هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وسيطة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. فيما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، يعيش لبنان حالة ترقب وانتظار على أكثر من مستوى، إذ ينتظر تحديد موعد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، كما يترقب هوية الدولة التي ستتولى دور التحقق في مسار نزع السلاح، إلى جانب ملفات أخرى لا تزال معلقة. في المقابل، جدد حزب الله على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم انتقاده لصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، معلنا رفضه لجنة التحقق.
1: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024، الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. أما هلأ بيحكوا لي مناطق تجريبية، وقال لجنة تحقق. شو لجنة تحقق؟ لجنة تحقق يعني لجنة مؤلفة من أمريكا وإسرائيل، تأمر أن تكون هذه اللجنة مسلطة على الجيش اللبناني لتجعله يدخل إلى المنازل، وتأمر بأن تسحب كل حياة موجودة. بعد ما تخلص من أول قرية بيشوفوا شو بيعملوا بالستين قرية الثانية، يعني إلى ما شاء الله تعالى.
0: في المناطق الجنوبية ليس الاحتلال والنزوح والدمار ما يؤرق الناس، بل عصابات السرقة التي تستغل فرصة غياب الناس عن منازلها والوضع الأمني الخطير لتنفيذ عمليات سطو.
2: الوضع يعني غير مستقر، نحن بحاجة للأمن، والأمن مسؤولية الدولة، مسؤولية وزارة الداخلية، إنه عززوا القوى الأمنية هون. السرقات يعني عم بتزيد، والسرقات موجودة، هيك الواحد بصير بيشعر بالأمان أكثر. عدم وجود الأمن هو السبب بعدم فتح المحلات والمؤسسات.
3: قرر حسن الحفاظ على مصلحة ابنه ففتح محله في النبطية نيابة عنه، لكنه من الحالات النادرة، فمصالح النبطية شبه معطلة بسبب اللا استقرار الأمني، وعودة الأهالي خجولة، وعليه عجز مالي في البلدية بسبب تعذر الجباية، عجز يمنع البلدية من الاستعانة بعناصر جديدة في شرطتها، وهو ما يضاعف أزمتها الأمنية المحلية في السهر على أمنها وردع اللصوص. صرخة رفعتها بلدية النبطية أمام وزير الداخلية مطالبة بتعزيز دور قوى الأمن.
4: أسماء؟
5: في أسماء كتير حرامية، مش على مستوى المدينة فقط، لصوص سابقا معروفين عند القوى الأمنية، قلت وحكيتها مع معالي الوزير. لكن أنا الدليل المادي الملموس إله لقول إنه هيدا هلأ سرق، لا، نحن طلبنا منه شغلة، إنه هاو يطلوا تحت النظر، تحت المجهر من قبل القوى الأمنية، أن يعزز دور القوى الأمنية بعديد الزيادة.
6: عناصر شرطة البلدية بالمدينة هن 5.
5: أنا كبلدية لا أستطيع الآن أني أوظف حدا، أنا بالكاد أني شهر 8 أقبض الرواتب، خصوصا في ظل الزود اللي طرأت.
3: كلام رئيس البلدية يعكس أصوات أبناء النبطية ومحيطها، الذين يكفيهم أن يشعروا بأن الدولة حاضرة حتى يعودوا إلى أرزاقهم ومصالحهم.
7: هون في مركز كبير للأمن العام، ما في تواجد للأمن العام، هيدا أقل شيء. الجامعة حتى بالنبطية يعني وجود القوى الأمنية يمكن محصور، وكبلدية يمكن ما بعرف البلدية إذا فيها تعمل حراسة ليلية أو تعمل، بس البلدية تعتبر سلطة محلية، يعني ما عندها مش مثل الدولة. حضور الدولة كتير بيأثر وبينعش البلد وبيعطي أمان وطمأنينة للناس.
3: مصادر قضائية أكدت الـ LBCI قيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملا، وأن النيابة العامة الاستئنافية تقوم بفتح محاضر بناء على شكاوى المتضررين، وهذه المحاضر تبقى مفتوحة إلى حين توقيف المتورط. أما الموقوفون والذين يثبت تورطهم فيحالون إلى محكمة الجنايات. أما ما يصعب المهمات أحيانا هو تعذر الكشف على بعض المناطق لتعذر الوصول إليها.

0: بسبب دقة الوضع، إضافة إلى تعطل كاميرات المراقبة في مدينة النبطية نتيجة القصف. هذا فيما خص القضاء. أما في الأمن فقد أكدت مصادر وزارة الداخلية للـLBCI تراجع السرقات بسبب التواجد الأمني الفعال لشعبة المعلومات. كذلك فإن القوى الأمنية التي اضطرت للإخلاء سابقاً بسبب تعرض مجمعها في كفر جوز للعدوان فقد عادت. وعليه فإن الوزير أحمد الحجار سيعطي توجيهاته إلى القوى الأمنية لتكثيف دورياتها وتواجدها الأمني في النبطية. أما بالنسبة لدعم البلديات مالياً فقد أكدت المصادر أنه سيتم إصدار مرسوم بتوزيع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، ما قد يسهم في صمودها إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية.
1: في سوريا، إسرائيل تسعى إلى المزيد من النفوذ مع إصرارها على احتلال شريط أمني يصل إلى حدود دمشق ومنع أي تعزيز لقوة الدولة السورية.
2: حافظت إسرائيل على صمتها إزاء الهجمات التي نفذها جيشها في بلدات سورية عدة ليلة الجمعة، حيث رفع حالة التأهب القصوى في المناطق التي يحتلها في وقت كان عناصره يقتحمون منازل المواطنين هناك. وسط تحذيرات من تعزيز جهات معادية لإسرائيل وجودها وقلق متزايد من تنامي التدخل التركي في سوريا، عمليات ميدانية واكبت أبحاث تقييم وضعت خلالها خطوط حمر إسرائيلية ومطالبة بتقسيم سوريا.
3: إذا لم يتدخل الأمريكيون لتقسيم مناطق النفوذ وضمان أن لا يتجاوز الأتراك أو غيرهم الخطوط الحمراء بوجود عسكري في سوريا قرب الحدود وفي منطقة السويداء، فإننا نتجه إلى مواجهة مستمرة مع تركيا. هذه المنطقة يجب أن تبقى خالية من أي نفوذ عسكري تركي أو سوري، ولا ينبغي أن ننخدع بالهدوء النسبي الذي أعقب هجومنا على مطار أبو الظهور. فرسالتنا إلى الأتراك والسوريين كانت واضحة.
2: وفيما تمارس تل أبيب ضغوطا لتعزيز احتلالها لما تسميه الحزام الأمني في سوريا، طرح مسؤولون أمنيون ضرورة الاتفاق على آليات عمل وسط تحذير من خطر أن يؤدي الوضع الحالي إلى تصعيد على هذه الجبهة.
1: قصف الأمس بالقذائف يعكس التصعيد ونشاط العناصر في ريف دمشق، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه. ولعل أبلغ تعبير عن واقع هذه الجبهة هو وقوف وزير الأمن الإسرائيلي على أرض سورية بارتفاع يتجاوز 2800 متر، عمق 15 كيلومترا من الحدود، وهذا بحد ذاته رسالة قوية.
2: وبينما يتخوف عسكريون من إصرار المستوى السياسي على تغذية التوتر تجاه الجبهة الشمالية، أوضح مسؤولون أمنيون كبار أن السياسة الإسرائيلية الحالية في سوريا تستند إلى 4 مبادئ، وهي إنشاء حيز أمني عميق من هضبة الجولان حتى منطقة دمشق مرورا بمحافظة السويداء، منع إعادة بناء دولة سورية قوية عسكريا، وتاليا عدم السماح بإعادة تأهيل جيشها، منع دخول قوات إقليمية أخرى إلى الفراغ الذي تشهده سوريا في هذه الأيام في ظل ضعف روسيا وتقليص الوجود الأمريكي مقابل توسيع نفوذ تركيا. والمبدأ الرابع يستند إلى تعزيز القوى المحلية مثل الأكراد والدروز والعلويين ومجموعات أخرى، وهي تشكل ثقلا موازيا للسلطة المركزية في دمشق. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. حياتيا طرقات لبنان تشهد أزمة كبيرة، تجاوز للإشارة الحمراء، سير بعكس الاتجاه، ومناورات خطيرة لا تراعي أبسط قواعد السلامة، والال بي سي آي توثق مشاهد يومية صامدة أو صادمة عفوا.
1: هيدي عينة من يلي بتشوفوه كل يوم على طرقات لبنان، مشاهد صارت عادية مع انه ممكن بثواني تنهي حياة. وبوقت رجع فيه الحديث بقوة عن قانون السير بعد ما تبين قديه اعداد ضحايا حوادث السير كبيرة، قررنا ناخدكن معنا بجولة على الطرقات، مش لنسأل بس وين الدولة من القانون، بل شو مسؤولية المواطن يلي مش محترم لا طريق ولا قانون. شوفوا
2: إشارة مضوية يا زلمة،
1: هون الإشارة حمراء بس في ناس قررت تجتازها عادي، وهون الطريق وجهة السير فيه واضحة بس في ناس قررت تجي بالعكس. وهذا الموتو مثلاً كان عالشمال قرر يروح يمين، خط نار وبين السيارات، لا إشارة ولا محاولة لتأمين طريقه. كيف هالكميونين ماشيين حد بعض بنص الأوتوستراد؟ وشوفوا حجم السيارات يلي بتفوت بمفرق بلا إشارة.
3: استراحة الظهيرة، أغاني طربية.

0: للتنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبيو.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكن من الأولى دو إم إي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nizzle.
2: Way back.
3: Nizzle.
2: Back into time.

حييكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا على 1630 AM من غنية الفنان عمرو دياب وكوكب الشرق أم كلثوم مع غنية رائعة جدا عنوانها رق الحبيب. بتمنى تكون استمتعتوا بهالمحطات الفنية لننطلق كمان نحن وياكم بمشوار فترة الظهيرة ومستمرين لفترة بعد الظهر. نتمنى نقضي نحن وياكم وقت حلو وممتع ومفيد مع الأخبار اللي محضرين لكم وكمان بنفس الوقت الأخبار السياسية والأمنية اللي رح نترافق معها على مدار كل ساعة من الحرب على إيران واليوم الحرب الاقتصادية للتصعيد اللي عم نتابعه من خلال الموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. خليكن معنا على السمع لمتابعة أهم الأخبار والأحداث اللي عم تصير إن كان بأستراليا أو حول العالم. خلينا نتابع نحن وياكن مع لورا خليل من أول يوم، يعني تعزينا للورا خليل اللي فقدت شخص عزيز جدا عليها واللي هو زوجها اللي كان بحادث يعني هيك فجائي من خلال الماس اللي صار بالكهرباء واللي قضى عليه. فحاليا لورا خليل اللي عايشة حالي كتير من الحزن على فقدان زوجها، فمن الله يصبرها ويصبر عائلتها. رح نتابع نحن وياكم تؤمي أستراليا مع الأغاني والمنوعات، بتمنى تستمتعوا برفقتها.

0: بتمنى لجميع نهار مبارك يا رب. لليوم 29 من شهر أغسطس عم نودع الأيام الأخيرة من هالشهر اللي حملت كتير من الأخبار والأحداث إن كان هون عنا في أستراليا أو بالعالم. واليوم نحن بانتظار أيلول إذا رح يكون حامل انفراجات ورح يكون في حلول أم رحين لمزيد من التصعيد لحرب شديدة، خاصة اليوم الحرب على إيران والتصعيد اللي رح نتابعه نحن وياكم، خاصة روسيا اللي عم تستعد لتصعيد هجماتها على أوكرانيا باستخدام صواريخ باليستية بعد فشل مفاوضات السلام. بوتين يلي رفض إنهاء الحرب تحت ضغط العقوبات والهجمات الأوكرانية وبيشوف أنه الضربات الأوكرانية مدعومة من الناتو، التصعيد رح يشمل ضربات على البنية التحتية مع في خوف من احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية تكتيكية رغم أنه الخطر لا يزال منخفض. اليوم موسكو عم تدرس تكثيف هجماتها باستخدام الصواريخ الباليستية التقليدية على كييف، يعني هون بتنظر كمان بشكل أكبر للضربات الأوكرانية باعتبار هجمات عم تنفذها دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي الناتو، نظرا لتزويد هالدول كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية بحسب الأشخاص المقربين من الكرملين. ولمح بوتين لنوايا بتصريحات أدلى فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه إذا قلل من تأثير الهجمات على الاقتصاد الروسي، وبيقول فتحت أوكرانيا صندوق باندورا وحسنا فلتكن مستعدة لتلقي رد فعل عكسي بيستهدف أكثر قطاعات اقتصادها حساسية. يعني اليوم كتير من الجهود كانت الأمريكية لإنهاء الحرب، وممكن كنا عم نحلم بانفراجي لأنه كمان الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كتير كبير كمان على العالم، ولكن حدث الوساطة الأمريكية لهلا فشلت. وكان الرئيس الأمريكي بفترة سابقة كان عم يحكي أنه عم يسعى لإيجاد حل بين الطرفين، ولكن هيدا الشيء ما صار. رايحين لمزيد من التصعيد.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية. هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز للحوثي أدكم 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Listen to the killer classics.
4: Introducing
3: all weekend on 2ME.

معكم دائما راديو تؤمية على 1638 أيام. في أشخاص بيطلعوا من كل معركة وبيفكروا أنه ننتصروا، بهمهم أنه تكون لقلنا الكلمة الأخيرة ويثبتوا أنهم على حق، ويشوفوا الآخر عم بيتراجع بيشعروا أنه شيئا ما حسم لا صالحهم، لكن ما بينتبهوا دائما إلى ما خسروه بالطريق. في أشخاص بينتصروا بالنقاش لكنهم بيخسروا قلب كانوا بيحبوه. في مين بيتمسك بموقفه حتى النهاية وبيكتشف أنه ما حافظ عليه بكل هالعنيد، ما كان بيستحق أنه يخسر من أجله علاقة كاملة. في مين بيفرح لأنه جعل الآخر يندم، ثم بيعود إلى نفسه ليكتشف أنه شيئا ما بداخله ما خليه يشعر بالانتصار. بعض الانتصارات ما بتبين حقيقتها أمام الناس، حقيقتها تظهر لما بيهدى كل شيء وبيعود الإنسان إلى نفسه، حيث لا جمهور ولا حاجة لإثبات شيء. في هونيك فقط بيكتشف الإنسان أنه بعد ما قاتل من أجله ما كان بيستحق كل هالعناد، وأنه بعض الكلمات اللي قالها لينتصر بقي صداها بقلب شخص كان بيتمنى بس أنه يفهم. ممكن يوصل الإنسان متأخر لحقيقة بسيطة ومؤلمة لما يعرف أنه بعض المعارك كان يمكن أنه تنتهي بكلمة، وأنه بعض الانتصارات ما كانت بتستحق الثمن اللي دفعوا فيها. Play more, play more. Lots more music.

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM تابعين نحن وياكم مع الأغاني والمنوعات وأكيد مع هالغنية الحلوة كتير اللي رح نسمعها للفنان راغب علامي أنا حبيتك. فهون في أشياء حلوة ما بتجي إلى حياتنا وبتبقى لفترة طويلة إنما بتجي لتترك فينا شيء بسيط وبتروح وممكن ما نفهم معناتها بوقتها لأنه منكون مشغولين بالسؤال ليه صار هيدا الشيء وبعد سنوات نفهم أنه بعد الأشياء اللي مرقت بحياتنا ما كان المقصود منه أنه يستقر بحياتنا كان المقصود أنه يترك أثر فيها. وأنا حبيتك لراغب علامة. حييكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم المستجدات وهل فعلا اليوم قطر قادرة تلعب دور الوسيط من خلال زيارة وزير الخارجية القطري لإيران. فرح نشوف يعني من الوساطة الباكستانية للوساطة القطرية إذا رح يعودوا لطاولة المحادثات. رح نتابع نحن وياكم جولة أخبار الساعة واحدة مرة راديو تؤمي أستراليا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Get the news first from 2ME.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Josephine Asher with the top stories. There are fears of more sudden floods as crews race to rescue people after devastating flash flooding hit the border region between Nepal and Tibet. The torrent of mud, rock and ice has left nearly 600 people dead. Almost 2,500 others have been confirmed missing, including 41 Australians. The glacial collapse that caused the disaster has seen a new lake form high in the Himalayas, which experts say is at risk of collapse. At one point, rescuers halted their efforts to evacuate people at risk, and with more rain forecast, there's fears of another disaster. WA Premier Roger Cook says it would break his heart to lose the seat of Secret Harbour in today's by-election, which Labor holds by an 11% margin. Voting is now underway in the Southern Perth electorate, and a close contest is expected between Labor's Georgia Tree and One Nation candidate Luke Hurdagen. The results of this by-election will give the clearest indication yet of support for One Nation. Donald Trump has announced that the United States has entered an agreement with Venezuela to

0: بسبب العقوبات الأمريكية والحصار، الرئيس الإيراني يقر بتراجع واردات وصادرات بلاده بنحو 35%. تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير المئات من منشآت حزب الله. بعد كندا والنمسا، إيطاليا تفتح ملف الإخوان ضمن مشروع قانون يستهدف المؤسسات المرتبطة بفكر التنظيم. وترامب يعلن عن إبرام اتفاق نفطي مع فنزويلا يتيح له السيطرة على غالبية الاحتياطي المؤكد من الخام. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بتراجع واردات وصادرات إيران بنحو 35%، مرجعا هذا الانكماش الحاد إلى تداعيات العقوبات الأمريكية. في المقابل، حثت رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، حثت السلطات في إيران على عدم الإدلاء بأي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية.
1: لا تشير حركة الشارع في إيران إلى اقتراب انفجار موجة من الاحتجاجات واسعة النطاق، لكن تصريحات أعلى مستويات القيادة في البلاد تكشف عن شعور الناس بوطأة الضغط الاقتصادي المتزايدة، ما يعني انفجار الشارع أصبح احتمالا حاضرا في حسابات السلطة. في هذا الإطار، بعث المرشد الإيراني مجتبى خامنئي برسالة اعتبر فيها أن أي عمل يضر بالتماسك الاجتماعي ممنوع، محذرا المسؤولين من التصريحات التي تضعف المعنويات أو تبرز نقاط ضعف البلاد، ودعا إلى معالجة التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار. رئيس الشرطة الإيرانية هو الآخر حذر مؤخرا من استغلال مشكلات المعيشة والاقتصاد والبطالة لإثارة الاضطرابات، لكن تأخر الرواتب وتسريح العمال وتراجع القدرة الشرائية أزمات تضغط مباشرة على الشارع الذي يعاني من أزمة تبدأ بالغذاء ولا تنتهي عند شح المياه في وقت تحول فيه البنزين إلى عنوان للأزمة. غير أن تصريحات الرئيس مسعود بازشكيان كشفت عن مؤشرات سلبية جديدة، إذ أقر بتراجع الواردات والصادرات بنسبة تتراوح بين 25 و35%، كما تحدث الرئيس الإيراني عن رفع جديد في أسعار البنزين. وما بين الدعوة إلى مراعاة التماسك الاجتماعي في إيران وارتفاع أسعار السلع الحيوية، تبرز عدة تساؤلات: كيف يمكن أن تحتوي القيادة الإيرانية الغضب قبل أن يتحول إلى احتجاجات أوسع في وقت قد تكون فيه الإجراءات الاقتصادية الضرورية وقودا جديدا لانفجار الشارع؟
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع موقع أكسيوس إن مضيق هرمز مفتوح الآن، مشيرا إلى أن الرد الإيراني كان ضعيفا للغاية. أضاف ترامب أن رد إيران محدود، فهم لا يريدون أن نهاجمهم مجددا. هذه هي القصة كلها، والبقية تفاصيل لا تهم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مواصلة قواتها تنفيذ دوريات حراسة على متن المدمرة جون بول جونز في منطقة مضيق هرمز لفرض الحصار على إيران. أكدت القيادة أن قواتها قامت حتى 28 من أغسطس بإعادة توجيه 82 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن أخرى، بالإضافة إلى تفتيش سفينتين لضمان الامتثال التام للحصار. كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة تدرس إعادة تفعيل ما يعرف بمحاكم الغنائم البحرية، وهي آلية قانونية تتيح لواشنطن تسريع مصادرة وبيع السفن والشحنات المرتبطة بدول معادية، خطوة قد تضع طهران في دائرة الاستهداف مجددا.
2: محاكم الغنائم البحرية قد تعود إلى الواجهة في الولايات المتحدة. مصادر مطلعة كشفت لوكالة بلومبرغ أن القانون قيد الدراسة، وأن وزارة العدل الأمريكية تعمل على إعداد الأطر القانونية لإعادة تفعيله، وفي حال اعتماده سيتمكن المدعون الفيدراليون من مصادرة السفن والشحنات.

0: الشاحنات وتحويلها إلى ملكية الحكومة الأمريكية بإجراءات أسرع، ويشمل ذلك سفن دول معادية وحتى بعض الدول المحايدة. وبعد صدور حكم قضائي تباع هذه الأصول وتذهب عائداتها إلى الخزانة الأمريكية. أما المبرر فهو الأمن القومي، إذ يرى مشرعون أمريكيون أن أي نزاع عسكري قد يفرض مصادرة سفن أو شحنات يعتقد أنها تدعم العدو، وإيران قد تكون في صدارة المعنيين، خصوصا مع الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها في مضيق هرمز. لكن واشنطن اختبرت المصادرة بالفعل، ففي وقت سابق صادرت ناقلة نفط عملاقة تابعة لفنزويلا بدعوى دعمها لإيران، ورفعت وزارة العدل دعوى لبيع السفينة وشحنتها وتحويل العائدات إلى الحكومة الأمريكية. لكن شركة الشحن وعائلات ضحايا هجمات نسبت إلى طهران دخلوا على خط القضية، وكانت لديهم أحكام قضائية منفصلة للحصول على تعويضات. النتيجة كانت تأخير البت في مصير السفينة وشحنتها. وهنا يراهن مؤيدو إحياء محاكم الغنائم البحرية على آلية أسرع تسمح ببيع الشحنات والمصادرة وتحويل عائداتها إلى الخزانة الأمريكية مع الحد من مطالبات الأطراف الثالثة. لكن إعادة هذه الآلية الغائبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لن تكون بلا تبعات، فقد تفتح الباب أمام معارك قانونية جديدة، وقد تجعل عمليات المصادرة نفسها عرضة للطعن والمساءلة القضائية.
1: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مسيرات إسرائيلية أغارت على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابة. كما أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، كما نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا على مرتفعات في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بالتزامن مع تفجيرات في بلدتي كفر تبنيت وطلوسة وفي محيط قلعة شقيف. ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف الإسرائيلي طال أيضا أطراف بلدتي حاريس وحداثة في قضاء بنت جبيل الجنوبي. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 منشأة وبنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وعثوره على وسائل قتالية من بينها صواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة وأسلحة وقذائف هاون. في بيانه قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الأسبوع الماضي ضربات ردا على محاولة حزب الله شن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، وأكد أنه سيواصل العمل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لإزالة التهديدات. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 فلسطينيين في غارة جوية وصفت بالنادرة على مدينة جنين بالضفة الغربية. قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قيس البيطاوي الذي وصفه بأنه مسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين واثنين من مساعديه. أكدت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف ثم احتجزت جثامين القتلى. وفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام قوة إسرائيلية كبيرة للمدينة. قتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، فقد قتل 3 أشخاص في غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة القرارة في منطقة خان يونس جنوبي القطاع، كما لقي فلسطينيان حتفهما في غارة أخرى بمسيرة إسرائيلية على مدينة غزة، وأصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق دير البلح، ذلك في أعقاب إطلاق نار وقصف مدفعي من المواقع الإسرائيلية خلف ما يعرف بالخط الأصفر نحو مناطق محاذية للسكان في دير البلح والبريج وخان يونس. تتزايد التوترات داخل التيار اليميني الإسرائيلي بعد التراشق العلني بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية الخلاف بشأن التحالفات الانتخابية. كان بن غفير أعلن رفضه لمقترح نتنياهو بالتحالف مع يتسئيل سموتريتش، معتبرا أن الخطوة قد تضعف حزبه، ليرد نتنياهو ويحذر بن غفير علنا من أن قراره سيؤدي لإهدار عشرات الآلاف من الأصوات، ما يعني وصول حكومة يسارية إلى الحكم. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أن قواتها المتحالفة مع الحركة الشعبية شمال سيطرت على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين في إقليم النيل الأزرق. كما أكدت قوات الدعم السريع تكبيد الجيش السوداني خسائر كبيرة فضلا عن السيطرة على كميات من الأسلحة والمعدات الحربية. اعتبر المختص في الشؤون السودانية خالد عمر في لقاء مع سكاي نيوز عربية أن تاريخ القوات المسلحة السودانية اتسم بالتوسع، أنها سعت منذ سنوات إلى زعزعة استقرار المنطقة، في إشارة إلى تنفيذ الجيش السوداني غارات داخل الأراضي التشادية.
2: ولكن هذه الأحداث ليست منقطعة عن طريقة تفكير المجموعة التي تقود القوات المسلحة الآن. القوات المسلحة السودانية تشهد اختراق عميق بواسطة الحركة الإسلامية منذ سيطرتها على السلطة في السودان لثلاثة عقود، وهذا التنظيم هو تنظيم بطبيعته تنظيم توسعي وتدخلي، تاريخه يكشف ذلك. في طوال فترة حكمه للسودان ساهم بقصد وافر في زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي الدخول في نزاعات عديدة مع دول الجوار والسعي حتى لتغيير أنظمة حكم.
1: وعن مبادرة البرهان للحوار اعتبر الباحث خالد عمر أنها تقود إلى تقسيم السودان، أن مبادرة الجيش لا تدعو إلى وقف الحرب بل إلى سيطرة طرف واحد عليها.
2: مبادرة البرهان تفتقر لكل هذه العناصر. أولا هي مبادرة تقود لتقسيم السودان وترسيخ تقسيم الأمر الواقع الموجود الآن، إذ أنها تدعو لحوار في جزء من السودان، والمعلوم أن السودان الآن مقسم على الأقل بين أربع مناطق سيطرة، مناطق سيطرة عليها القوات المسلحة وأخرى سيطرة على الدعم السريع وأخرى حركة الشعبية وأخرى حركة تحرير السودان. ثانيا هو حوار لا يهدف وقف الحرب. أعلن
3: حيكون مستمعينا من راديو تؤمني، بذكركم بحالي طقس سيدني لليوم رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 21، أما على صعيد ملبن كمان اليوم رح يكون مشمس، درجات الحرارة 17.

معكم مراديو تؤمية مع هالأغاني الحلوة اللي بتمنى تكون عم تستمتعوا برفقتها بنهاية هالأسبوع اليوم السبت 29 من الشهر. من بعد ما استمعتوا لأمل كذاب لصلاح الكردي مرقت غنية راغب عليمك كده كده وكده كده. هالخبرية كتير حلوة لأنه اليوم ممرضة أسترالية كانت قامت بتأليف كتاب بعنوان أكثر خمس أشياء بنندم عليها لما نكبر. بتقول بسؤال كتير من كبار السن قبل وفاتهم يعني حكوا عن الأشياء اللي ندموا عليها على فعلها أو عدم فعلها، ولو رجع فيهم سن الشباب شو كانوا عملوا أو شو كانت نظرتهم. بتقول تمنيت لو كان لدي عندي شجاعة لحتى عيش لنفسي وما عيش الحياة اللي بتوقعها أو بدهم إياها الآخرون مني. تمنيت لو أني خصصت وقت أطول لعائلتي وأصدقائي بدل من إضاعة العمر كله بروتين العمل المجهد. تمنيت لو كان عندي شجاعة لحتى أعبر عن مشاعري بصراحة ووضوح. كتار كتموا مشاعرهم لأسباب مثل تجنب مصادمة الآخرين، التضحية لأجل ناس ما بيستحقوا. وتمنيت لو بقيت على اتصال مع أصدقائي القديمة أو تجديد صداقتي معهم. وأخيرا اتمنيت لو أنه عرفت بشكل مبكر المعنى الحقيقي للسعادة. معظمنا ما بيعرف هالشي إلا مأخر، لأن السعادة كانت حالة ذهنية ما بترتبط لا بالميل ولا بالمنصب ولا بالشهرة. السعادة كانت اختيار يمكن نيله بجهد أقل وتكلفة أبسط، لكن نحن بنبقى متمسكين بالأفكار التقليدية حول تحقيقها. هيك رأي ممرضة أسترالية قامت بتأليف كتاب بعنوان أكثر خمس أشياء نندم عليها لما نكبر. منتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM.

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. موضوع كتير مهم حب هيك يضوي عليه، خاصة قدينا احنا بنعشق لبنان وقديش بنعشق طبيعة لبنان وقديش في هالثروة الحرجية والثروة المائية الموجودة بهالبلد الحلو، ولكن للأسف أيدي الشر ما تشبع التدمير بهالبلد، إن كان من خلال تدمير الثروة الحرجية لبناء مشاريع، ودايما بدهم يعني من خلال الوساطات اللي بتكون مرق لي تمرق لك عم بتتأكل الثروة الحرجية عنا بلبنان. ولكن المشهد اللي شفناه خلال هالأسبوع بعد شكوى الأرض لبنان، توقيف ريس الجروفي بقضية الأسماك النافقة كانت ببيروت. جمعية الأرض لبنان كانت تلقت شكوى موثقة بالصور والفيديو حول استخدام الجروفي على شاطئ السامرلاند واصطياد كميات كبيرة من الأسماك وتركها تموت بالبحر وعلى الشط. تقدمت الجمعية بشكوى لقوى الأمن الداخلي وطالبت فيها الكشف على الموقع وقف المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية. بشكل هيدا النوع من الصيد العشوائي تهديد للثروة السمكية، لأنه بيؤدي اصطياد هالأسماك الصغيرة قبل بلوغها وقدرتها على التكاثر، وبيمنع تجدد المخزون السمكي، كما أنه ضيق فتحات الشبكة بيخليها غير انتقائية، ما بيعرض مختلف الكائنات البحرية لخطر كمان الوقوع فيها، وبيصير في خلل بالتوازن البيئي البحري. ترك كميات كبيرة من الأسماك نافقة على الشط بيؤدي إلى التلوث وكمان وانبعاث الروائح، بيشكل خطر صحي ويسيء للشاطئ والسياحة البحرية. هذه الانتهاكات لا يمكن أن تستمر. حماية بحر لبنان وثروته بتقتضي وقف الصيد المخالف، يعني مثل هون ياريت نصير ريكي مثل أستراليا، بس يروحوا على يتصيدوا يعني بيطلع لهم الشرطة بالبحر، ودايما في هيك مثل ما بيقولوا كبسات بالعربي الدارج، إذا كان في هونيك اصطياد للسمك مش مسموح، المخالفة بتكون موجعة. كرمال هيك دايما بيكون في مراقبة على الثروة السمكية. خلينا تابع نحن وياكم من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: TME. We just play the songs you can sing along to. بنسمعكم الموسيقى

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. في كتار يلي راحوا السنة من أستراليا للبنان ليقضوا الصيف ويستمتعوا بصيف لبنان المميز، ولاحظوا أنه كتير في من المهرجانات يلي ألغيت السنة بسبب الظروف الأمنية وأيضا الظروف الاقتصادية. ولكن بكتير من الأوقات بيصير كمان في احتفالات بمناسبة الأعياد، أعياد الديسين عنا، وبتصير في هيك احتفالات ومهرجانات، ولكن كانت دايما تنعطى الأولوية لأصحاب المنطقة والضيعة واللي كانوا يتجمعوا هيك بالساحات، ولكن كيف تحولت اليوم لبزنس؟ عم نشوف يعني تحولت هذه الاحتفالات بالأعياد لبزنس، يعني حتى الدخول أنت بدك تدفع لحتى تفوت وتحضر الاحتفالات بهذه المناسبات اللي بتكون عادة بالساحة، ساحة المنطقة. فللأسف اليوم ما بعرف إذا هي الظروف الاقتصادية بتفرض هيدا الشيء، والكثير من الأشياء اللي تغيرت عن جد، يعني أوقات بيصير عندك هيك نوع من النوستالجي، بترجع بتحن للماضي، لهالبراءة، لهالطيبة اللي بتكون موجودة، عادة كانت تبقى موجودة بين النفوس وبين الناس. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمي أستراليا بعد استراحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2ME
0: أستراليا. معكم دائما من راديو 2ME على 1638 AM. ببحر هالأسبوع مرقت عنا أخبار كانت شكلت صدمة عنا هون في أستراليا، خاصة مع انهيار شركات الكونستراكشن والبناء، اللي بالنهاية كمان مش بس شركات الكونستراكشن يلي تأثرت، إنما كمان في هونيك شركات أسترالية عمرها 140 سنة عم بيتم بيعها لشركة صينية. الشركة بتشتغل بقطاع الصناعات الثقيلة، والشركة الصينية بتطلع على زيادة وجودها بالسوق الأسترالية. لكن احنا وين صرنا؟ للحقيقة شيء مؤلم جدا وشيء مؤسف جدا انه اليوم هالشركات عنا الأسترالية كيف عم تنبيع وكيف عم تروح للغير للخارج، وكمان بنفس الوقت هالانهيارات اللي عم تصير بالشركات والمؤسسات. فما بعرف اذا الحكومة عم تسمع في هذه الاخبار او طنشي، اوقات بطنشوا أوقات بيركزوا بس هيك على الإنجازات إنجازات إنجازات. هني بوادي صاروا والشعب بوادي، للحقيقة عم نلاحظ هيدا الشيء. السياسي يفكر حاله أنه عمل هالإنجازات الكبيرة بس الواقع مختلف تماما. اليوم زيادة نسبة الفقر، انهيار الشركات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة. فهل فعلا هيدا بيحدد

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 2 رح نتوقف عندها ومنكمل من بعدها مشوارنا مع فترة الدرايف تايم بروغرام برفقة راديو توعمية أستراليا. أنا بدوري بدي أتمنى لكم نهار حلو وموفق. خليكم معنا بعد عنا كتير من الأخبار والدردشات اللي رح نتبعها بفترة بعد الظهر. تابعونا ورفقونا دايما على 1638 AM. لمحبين الأخبار والسياسي موعدكم مع جولة الأخبار بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Suspect now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة Let's Stop Bullying.

أهلا بكم. أفادت وكالة رويترز بسماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات في عدة مناطق بعاصمة النيجر نيامي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وبدورها قالت وسائل إعلام محلية أن إطلاق نار كثيف بالأسلحة الثقيلة سمع في جزء من مطار نيامي ومعسكر الحرس الوطني غير البعيد عن مقر الرئاسة. أفادت مصادر العربية بورود معلومات استخباراتية عن مخطط لفصائل عراقية موالية لإيران لاستهداف السعودية. أضافت المصادر بأن فصائل عراقية تعتزم استهداف السعودية خلال الساعات القادمة. قرر البنك المركزي العراقي وقف تعاملات على الحسابات المصرفية ل14 شخصا و19 شركة تعمل في النفط والتجارة والنقل والصناعات التحويلية. كما قرر القضاء العراقي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ل12 شخصا من المتهمين في القضية المعروفة بصولة الفجر لمكافحة الفساد. نفت بحرية الحرس الثوري تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة إنها تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. في بيان لها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. ارتفعت حصيلة المفقودين في النيبال والصين إلى أكثر من 2400 جراء الفيضانات التي أتت على بلدات بأكملها وأودت بحياة المئات. واجتاحت مياه متجمدة وأوحال الأربعاء بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها مركبات في نيبال وتيبت. إلى اللقاء.

0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

في المرمى مساء الرياضة، طابت أوقاتكم. غضب هلالي يتفجر بخماسية في مرمى الخليج، والأصفر يحكم قبضته على الصدارة، ورونالدو تاريخي النصر، بوسيتش على مشارف أفضل انطلاقة في تاريخ الأهلي، والجزائري هشام بودواي يقترب من الاتحاد.

0: السلام عليكم. أكد روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم أن الدعم المستمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم أسهم في إحداث تحول كبير في منظومة كرة القدم بالبلاد من خلال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات واكتشاف المواهب، مشيرا إلى أن باراغواي استعملت أكثر من 10 ملايين و500 ألف دولار عبر صناديق تطوير فيفا. وبحسب أنباء صحفية، يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقديم شكوى جنائية أمام القضاء السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بداعي سوء الإدارة المالية كما أسموها، وقدم يويفا طلبا إلى محكمة في مانهاتن الأمريكية وأيضا أمام محكمة في جنوب فلوريدا طالب فيها باكتشاف أو بالكشف عن أدلة محتملة لدى مسؤول الاستثمار الذي كان شريكا في خطط فيفا التجارية والتي تم التراجع عنها لاحقا. كشفت تقارير صحفية فرنسية عن قرب انتقال اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي من نيس الفرنسي إلى الاتحاد السعودي. كانت ليكيب الفرنسية قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد يخوض مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة ودعم خط وسطه بلاعب جديد. يذكر أن بوداوي لعب 36 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، كما كان حاضرا في المونديال الماضي مع الخضر وخاض معهم 3 مباريات في البطولة. كشف الأسباني أوتاي إيميري مدرب أستون فيلا الإنجليزي أنه ودع لاعبه أولي واتكنز بالأحضان والدموع قبل مغادرته إلى الهلال للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الصيفية الجارية. وأشار إيميري في مؤتمر صحفي الجمعة أن واتكنز اعتذر له عن غيابه عن مباراة برايتون في انطلاق الدوري الإنجليزي. كان واتكنز قد وصل إلى الرياض لينضم إلى الهلال. جرت الجمعة 4 مباريات في انطلاقات الجولة 4 من الدوري السعودي. الرياض فاز على نيوم والفيحاء تجاوز أبها وتفوق النصر على ضيفه التعاون وخسر الخليج أمام ضيفه الهلال. فريق الرياض وضع حدا لتفوق نيوم عليه إذ خسر أمامه في مواجهتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا، ليفوز هذه المرة بهدف من الفرنسي تيدي أوكو ويحقق أول انتصار له في الموسم الجاري. وكرر الفيحة نتيجة شهر فبراير الماضي في الملعب ذاته بفوزه على أبها بالنتيجة نفسها 3-2. الفوز هو الثالث للفيحة في تاريخ مواجهاته مع أبها في دوري المحترفين. وفي رحلته إلى المنطقة الشرقية عاد الهلال بفوز عريض وعريض جدا في ليلة أحرز فيها سمر في الأول أهدافه مع الأزرق الذي سجل خماسية في مرمى الخليج.
1: قبل بداية اللقاء حديث جانبي وطويل نوعا ما بين غوميز وإنزاغي. بنزيما غائب وميتي ينال فرصة المشاركة أساسيا بعد الصافرة سامر فيل يعرقل مرتين على مشارف المنطقة. الرطوبة عالية وتأثيرها واضح. نسق اللعب لم يكن مرتفعا، لكن الهلال خطف الأسبقية برأسية ميتي. الهولندي على طرف الملعب يمارس هوايته المفضلة وسافيتش يضيف الهدف الثاني. الخليج يهاجم للمرة الأولى ويحرز هدفا حمل توقيع صالح العمري. فرحة الخليج لم تدم طويلا، ثيو إرنانديز يضيف الهدف الثالث بيسارية قوية. في الدقيقة 41 أنهى سامر فيل صيامه عن التهديف مضيفا الهدف الرابع لفريقه. الخليج ترك مساحات كبيرة في خط الدفاع استغلها الهلال كما يجب، وسلطان مندش يسجل الهدف الخامس لفريقه قبل نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني سرعة سامر فيل بدأت تتعب دفاعات الخليج والهولندي أضاع الهدف السادس. كوليبالي وقع في المحظور بعد أن لمس كرة مررها له بونو بقدمه. رأى الحكم أنها لمسة يد. ركلة جزاء للخليج، موسى بارو يسددها وبونو يعيدها إلى الملعب. قبل النهاية بلحظات، سامارفيل يريد مزيدا من الأهداف ولا يبدو مكتفيا بالنتيجة. صافرة النهاية تطلق، فوز للهلال يرفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد الخليج عند 3 نقاط.

0: إذن أكبر نتيجة في الجولات الأربع الماضية، طبعا هي اللعب مباراتها الثالثة هذا اليوم، عندها مباراة متأخرة بسبب مشاركة الأهلي في بطولة القارات. شاركوني هذا المساء في هذه الحلقة عادل بطي، أهلا بك. أحمد الفريدي، أهلا بك. عبد الطيف، أهلا بك. عادل خليني أبدأ من عندك، كيف شفت الفوز الهلالي؟ في تمهيد بعدين ندخل في الأسئلة.
1: شوط أول ممتاز. ليش بالتالي ممتاز؟ لأن الفريق استخدم كل أدواته المميزة هجوميا، وسع الملعب، استثمر سمر بيل.

0: ما بعد ما استمعتوا لفريش الإزارات بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم. بسيدني رح يكون طقس جيد درجات الحرارة 21، بملبن جيد درجات الحرارة 17. قديس الساعة مع زميلي ماري لبكي.
1: قديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: معكم راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن نحن بانتظار روما 3، لبنان ناطر قرار واشنطن وقيود إسرائيلية على سكان قرى مسيحية كمان في الجنوب. حسب آخر المعلومات، الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، قرار واشنطن اللي عم تتريث بتحديد الموعد لأفسح المجال لتهيئة أجواء ليكون الاجتماع المقرر عقده للمرة الثالثة بروما يكون على الأقل في نتائج مثمرة بإحداث تقدم. ولكن في هناك بعض المصادر بتقول أن المفاوضات، أن الولايات المتحدة عم تكثف مشاوراتها مع إسرائيل وتصر على الخروج من هذه المفاوضات بنتائج إيجابية، وبتربط تحديد موعد الجولة الثامنة بتحقيق خرق ممكن يزيل بعض العقبات. فرض الجيش قيود على حركة سكان 3 بلدات مسيحية محاصرة في جنوب لبنان، وحدد مسار للتنقل من وإلى العمق اللبناني محصور عبر بلدة النقورة، وعم يجري ضمن قوافل بتنطلق بشكل يومي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا ولنشوف فعلا إذا هذه المفاوضات رح تفضي إلى شيء، يعني لنتائج ملموسة أو مكانك راوح. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي على 1638 AM. Hey!
1: تؤمي. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2ME
3: Trusted Talkback. على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بتركها على طول على طول.
4: Listen to Australia's only Talkback.
5: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروجرامكم.
4: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.

من أخطر سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي أنه البعض بيخلط بين قبول الصداقة وامتلاك الحق، لأن قبولك كصديق على الفيسبوك ما بيعني أبداً السماح باختراق خصوصيتك، وما بيبرر الدخول للماسنجر والسؤال عن حياتك الشخصية وكأنك من الدائرة المقربة أو القريبة. مش كل من منضيفه صديق هو أهل معرفة تفاصيلنا، مش كل مين بيبرسم بالتعليقات بيملك حق الاقتراب أكثر مما بنسمح فيه. الفضول الزائد والأسئلة الخاصة والتدخل بالشؤون الشخصية تجاوز وحدود مرفوضة. الخصوصية حق والاحترام واجب، والصمت عن التجاوز ما بيعني الرضا بل بيشجع على التمادي. مين ما بيعرف حدوده من حقك تتجاهله وتعمل حذر أو وضعه بمكانه الطبيعي. مواقع التواصل وجدت للتواصل الواعي مش لانتهاك المساحات الخاصة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا على 1638 مع استراحة، ومن بعدها استراحة فنية لكارول سماحة وغنية يا حلو.

أن تنتصر على عدوك فذلك مجد تصنع الضوضاء، أما أن تنتصر على نفسك فهذا مجد يصنع بصمت. فأخطر أعدائك مش اللي بيقف قدامك، بل مين بيسكن فيك. شهوة بتساومك، نزوة بتغريك، ضعف بينطر لحظة سقوطك. في هونيك لما ما يشوفك حدا وما يصفق لك أي إنسان، بتبلش المعركة الحقيقية. البطل مش هو اللي من أخضع غيره، بل من قدر أن يقول رغباته لن أخضع لك. لما تنتصر بهيدي اللحظة ما بتكون هزمت شهوة فحسب، بل بتكون استعدت نفسك. فهون قدي الإنسان بكل يمكن المغريات اللي بتصير بالحياة، أنك تنتصر على نفسك قدي هيدا أمر مهم، أهم بعد من أنك تنتصر على عدوك.

0: من راديو تؤمية عم نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا مع أخبارنا. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أرسل للكونغرس اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية اللي تم التوصل له بتموز الماضي، ورح يتيح للشركات الأمريكية تصدير تكنولوجيا نووية للمملكة ضمن مشروع رح يستمر لمدة 30 سنة وبيشمل بناء مفاعلات من طراز AP1000 بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، إلى أن الإدارة الأمريكية ربطت دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتطبيع الرياض علاقتها مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. أما الكونغرس كان يوم انعقاد كان في هونيك اعتراض على الاتفاق، فيما بتتمسك السعودية لهلأ بموقفها القاضي بعدم الاعتراف بإسرائيل من دون مسار واضح وغير قابل للتراجع نحو إقامة دولة فلسطينية. يعني رح يبقى المشروع معلق على قبله وافقه، ولكن بتبقى الأمور معلقة لأن السعودية بعد لغاية اليوم رافضة أي تطبيع مع إسرائيل. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا بعد هالفاصل.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: There's only one network with all the coverage and no bull. No. There's only one original 2ME.
0: تحياتي من جديد لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. اليوم بعد الاتهامات بالإتجار بالمخدرات، ممارسة الدعارة والابتزاز، تطور جديد حصل بقضية وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا الطفيلي. الأخبار الجديدة بتقول أن المحكمة بأبو ظبي وافقت على طلب الاسترحام المقدم من وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا الطفيلي، وأدى إلى تخفيض عقوبتها من 15 سنة لثلاث سنوات سجن على أن ترحل بيروت بعد انتهاء محكوميتها. وكانت ميرا الطفيلي يلي أدينت بتهم شملت المخدرات، تعاطي مواد ممنوعة، ممارسة الدعارة، الابتزاز، وبلشت تنفيذ العقوبة بالسجن للنساء بأبو ظبي. شملت التدابير الحجز على ممتلكاتها وعقاراتها، 5 حسابات مصرفية، وسحب إقامتها الذهبية، ومنع من دخول دول مجلس التعاون الخليجي. وممكن تقدر يعني كمان من تقديم طلب استرحام جديد ليخفض العقوبة في حال التزامة بحسن السلوك. هلا أكيد كل إنسان بده يدفع ثمن أخطائه، ولكن سؤال كتار طرحوا أنه ليه بس التركيز كان على ميرا الطفيلي، علما أنه في كتير من الجنسيات يلي كمان موجودين كانوا ضمن هذه الشبكة. التركيز الإعلام على ميرا فايلي أمر يعني يثير الاستهجان. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع زياد بورشي.
4: هالمرة عن جد
0: من راديو تؤمير رح نتوقف عند استراحة، ومن بعدها مباشرة رح نتابع آخر وأهم التطورات لليوم إن كان بالنسبة لروسيا اللي عم بتصعد باتجاه الناتو وباتجاه أوكرانيا واستعمال صواريخ باليستية من بعد عدم التوصل إلى سليم. وهون كمان منشوف العقوبات الأمريكية على إيران، عم بلشنا عم نلاحظ تأثيراتها بالبنوك وكمان الناس اللي عم بتعاني من غلاء المعيشة. هل فعلا هذا الأمر رح يؤدي إلى انفجار بالداخل في إيران؟ وهذا ما تسعى لإله اليوم طبعا واشنطن. خلينا نتابع نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا بعد الفاصل.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمية أستراليا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. فيما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، يعيش لبنان حالة ترقب وانتظار على أكثر من مستوى، إذ ينتظر تحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، كما يترقب هوية الدولة التي ستتولى دور التحقق في مسار نزع السلاح، إلى جانب ملفات أخرى لا تزال معلقة. في المقابل، جدد حزب الله على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم انتقاده لصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، معلنا رفضه لجنة التحقق.
1: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024، الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. أما هلأ بيحكوا لي مناطق تجريبية، وقال لجنة تحقق. شو لجنة تحقق؟ لجنة تحقق يعني لجنة مؤلفة من أمريكا وإسرائيل، تأمر أن تكون هذه اللجنة مسلطة على الجيش اللبناني لتجعله يدخل إلى المنازل، وتأمر بأن تسحب كل حياة موجودة. بعد ما تخلص من أول قرية بيشوفوا شو بيعملوا بالستين قرية الثانية، يعني إلى ما شاء الله تعالى.
0: في المناطق الجنوبية ليس الاحتلال والنزوح والدمار ما يؤرق الناس، بل عصابات السرقة التي تستغل فرصة غياب الناس عن منازلها والوضع الأمني الخطير لتنفيذ عمليات سطو.
2: الوضع يعني غير مستقر، نحن بحاجة للأمن، والأمن مسؤولية الدولة، مسؤولية وزارة الداخلية، إنه عززوا القوى الأمنية هون. السرقات يعني عم بتزيد، والسرقات موجودة، هيك الواحد بصير بيشعر بالأمان أكثر. عدم وجود الأمن هو السبب بعدم فتح المحلات والمؤسسات.
3: قرر حسن الحفاظ على مصلحة ابنه ففتح محله في النبطية نيابة عنه، لكنه من الحالات النادرة، فمصالح النبطية شبه معطلة بسبب اللا استقرار الأمني، وعودة الأهالي خجولة، وعليه عجز مالي في البلدية بسبب تعذر الجباية، عجز يمنع البلدية من الاستعانة بعناصر جديدة في شرطتها، وهو ما يضاعف أزمتها الأمنية المحلية في السهر على أمنها وردع اللصوص. صرخة رفعتها بلدية النبطية أمام وزير الداخلية مطالبة بتعزيز دور قوى الأمن.
4: من أسماء؟
5: في أسماء كتير حرامية، مش على مستوى المدينة فقط، لصوص سابقا معروفين عند القوى الأمنية، قلت وحكيتها مع معالي الوزير، لكن أنا الدليل المادي الملموس إله لقول إنه هيدا هلأ سرق، لا، نحن طلبنا منه شغلة إنه هاو يطلوا تحت النظر، تحت المجهر من قبل القوى الأمنية، أن يعزز دور القوى الأمنية بعديد الزيادة.
6: عناصر شرطة البلدية بالمدينة هن 5.
5: أنا كبلدية لا أستطيع الآن أني أوظف حدا، أنا بالكاد أني شهر 8 أقبض الرواتب، خصوصا في ظل الزود اللي طرأت.
3: كلام رئيس البلدية يعكس أصوات أبناء النبطية ومحيطها، الذين يكفيهم أن يشعروا بأن الدولة حاضرة حتى يعودوا إلى أرزاقهم ومصالحهم.
7: هون في مركز كبير للأمن العام، ما في تواجد للأمن العام، هيدا أقل شيء. الجامعة حتى بالنبطية يعني وجود القوى الأمنية يمكن محصور، وكبلدية يمكن ما بعرف البلدية إذا فيها تعمل حراسة ليلية أو تعمل، بس البلدية تعتبر سلطة محلية، يعني ما عندها مش مثل الدولة. حضور الدولة كتير بيأثر وبينعش البلد وبيعطي أمان وطمأنينة للناس.
3: مصادر قضائية أكدت الـ LBCI قيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملاً، وأن النيابة العامة الاستئنافية تقوم بفتح محاضر بناء على شكاوى المتضررين، وهذه المحاضر تبقى مفتوحة إلى حين توقيف المتورط. أما الموقوفون والذين يثبت تورطهم فيحالون إلى محكمة الجنايات. أما ما يصعب المهمات أحياناً هو تعذر الكشف على بعض المناطق

0: تعذر الوصول إليها بسبب دقة الوضع، إضافة إلى تعطل كاميرات المراقبة في مدينة النبطية نتيجة القصف. هذا فيما خص القضاء. أما في الأمن فقد أكدت مصادر وزارة الداخلية للبي سي آي تراجع السرقات بسبب التواجد الأمني الفعال لشعبة المعلومات. كذلك فإن القوى الأمنية التي اضطرت للإخلاء سابقا بسبب تعرض مجمعها في كفر جوز للعدوان فقد عادت. وعليه فإن الوزير أحمد الحجار سيعطي توجيهاته إلى القوى الأمنية لتكثيف دورياتها وتواجدها الأمني في النبطية. أما بالنسبة لدعم البلديات ماليا فقد أكدت المصادر أنه سيتم إصدار مرسوم بتوزيع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، ما قد يسهم في صمودها إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية.
1: في سوريا، إسرائيل تسعى إلى المزيد من النفوذ مع إصرارها على احتلال شريط أمني يصل إلى حدود دمشق ومنع أي تعزيز لقوة الدولة السورية.
2: حافظت إسرائيل على صمتها إزاء الهجمات التي نفذها جيشها في بلدات سورية عدة ليلة الجمعة، حيث رفع حالة التأهب القصوى في المناطق التي يحتلها في وقت كان عناصره يقتحمون منازل المواطنين هناك. وسط تحذيرات من تعزيز جهات معادية لإسرائيل وجودها وقلق متزايد من تنامي التدخل التركي في سوريا، عمليات ميدانية واكبت أبحاث تقييم وضعت خلالها خطوط حمر إسرائيلية ومطالبة بتقسيم سوريا.
3: إذا لم يتدخل الأمريكيون لتقسيم مناطق النفوذ وضمان أن لا يتجاوز الأتراك أو غيرهم الخطوط الحمراء بوجود عسكري في سوريا قرب الحدود وفي منطقة السويداء، فإننا نتجه إلى مواجهة مستمرة مع تركيا. هذه المنطقة يجب أن تبقى خالية من أي نفوذ عسكري تركي أو سوري، ولا ينبغي أن ننخدع بالهدوء النسبي الذي أعقب هجومنا على مطار أبو الظهور. فرسالتنا إلى الأتراك والسوريين كانت واضحة.
2: وفيما تمارس تل أبيب ضغوطا لتعزيز احتلالها لما تسميه الحزام الأمني في سوريا، طرح مسؤولون أمنيون ضرورة الاتفاق على آليات عمل وسط تحذير من خطر أن يؤدي الوضع الحالي إلى تصعيد على هذه الجبهة.
1: قصف الأمس بالقذائف يعكس التصعيد ونشاط العناصر في ريف دمشق، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه. ولعل أبلغ تعبير عن واقع هذه الجبهة هو وقوف وزير الأمن الإسرائيلي على أرض سورية بارتفاع يتجاوز 2800 متر، عمق 15 كيلومترا من الحدود، وهذا بحد ذاته رسالة قوية.
2: وبينما يتخوف عسكريون من إصرار المستوى السياسي على تغذية التوتر تجاه الجبهة الشمالية، أوضح مسؤولون أمنيون كبار أن السياسة الإسرائيلية الحالية في سوريا تستند إلى 4 مبادئ، وهي إنشاء حيز أمني عميق من هضبة الجولان حتى منطقة دمشق مرورا بمحافظة السويداء، منع إعادة بناء دولة سورية قوية عسكريا، وتاليا عدم السماح بإعادة تأهيل جيشها، منع دخول قوة إقليمية أخرى إلى الفراغ الذي تشهده سوريا في هذه الأيام في ظل ضعف روسيا وتقليص الوجود الأمريكي مقابل توسيع نفوذ تركيا. والمبدأ الرابع يستند إلى تعزيز القوى المحلية مثل الأكراد والدروز والعلويين ومجموعات أخرى، وهي تشكل ثقلا موازيا للسلطة المركزية في دمشق. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
1: النشأة مستمرة.
4: آخر أهم الأخبار استمعتوا لها عبر راديو تؤمير. ذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 21. أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 17. نتابع نحن وياكم مع نيلي مقدسي.

0: شعب الراديو تو امي اوستراليا
1: يا دلعك يلي مدلع
0: هشام الحج
2: from the biggest singers
3: على اذاعه 2 ام اي
4: صدقني نسيت
3: عبير نعمي
4: موج

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بتمنى لجميع وقت حلو وممتع. خليكن معنا مع الأجواء الفنية والأخبار اللي عم بتتابعوها كمان, وين بيكون الحدث, وين بيكون الخبر. تؤمي دائما بتلاحقوا وبتتابعوا وبتنقلكن إياه مباشرة على الهواء. فإن شاء الله نهاية الأسبوع تكون حاملة أخبار جيدة, ويكون في هونيك انفراجات, خاصة خلال هالأسبوع كان في عودة الاستثمارات الإماراتية للبنان, تكون في بدء لانفراج معين, فهيدا الشيء اللي منأمله إن شاء الله خير. ولكن لهلأ ما فينا كتير نتأمل, لأنه الإفراط بالتفاؤل هيك بالنهاية بينعكس سلبا. ليه؟ لأنه بالنهاية ما بدنا يكون في خيبة أمل أو يخيب ظننا بكل هالأجواء هذه الإيجابية من خلال الاستثمارات اللي بلشت من المملكة العربية السعودية, فتح المجال بعملية التصدير والاستيراد. كمان هون منشوف الإمارات وغيرها أكيد من الدول العربية. لكن لفتني هون ما ذكرته رويترز, بيقول العراق مكان مناسب للولايات المتحدة لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران. وهو ما بيبين بخطوة المرحلة وحساسيتها وأهمية الالتزام بحصر السلاح وعدم منح أي أسباب لجر العراق لهالمنطقة الرمادية. تجاوزت الصادرات التجارة من إيران للعراق 10 مليار دولار بال 2025, كلها صادرات إيرانية من الغذاء والسلع الاستهلاكية, لكنها انخفضت بال 2026 بسبب الحرب. بيدفع العراق لإيران بين 4 و 5 مليارات دولار سنويا مقابل الغاز الطبيعي المستخدم بتوليد الكهرباء. بيشوف المسؤولين الأمريكيون أن العراق أكثر عرضة للعقوبات من الصين وتركيا بسبب اعتماد العراق الشديد على النظام المالي الأمريكي ومغذي رئيسي للاقتصاد الإيراني. فهون هل فعلا العراق هي مناسب للولايات المتحدة لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What? The 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: من راديو تؤمية عم نكمل نحن وياكم. كل العالم اليوم عم تتساءل رح يكون في حرب، رح ترجع الحرب قبل الانتخابات بعد الانتخابات، ولكن مع تواصل حالة الجمود بحرب إيران بعد حوالي 6 أشهر من أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية، اليوم تستبعد الولايات المتحدة خيارات التصعيد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بشهر نوفمبر، لأنه بتراهن على الضغط الاقتصادي، فيما لا يزال مصير مضيق هرمز غامض رغم إعلان طهران ومسقط خطط فتح ممر مؤقت لعبور السفن. عم تجري إيران وسلطنة عمان محادثات متقطعة من أسابيع، لأن يعني هون بتقول إيران وسلطنة عمان أنه ناقشوا إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر مضيق هرمز واتفقوا على تطهيره من الألغام. كرر ترامب تأكيده بأنه المضيق تم تطهيره من كل الألغام، مين بدك تصدق؟ كشف نائب وزير الخارجية الإيراني تفاصيل ترتيب مؤقت بين إيران وسلطنة عمان بشأن حركة الملاحة، وكان غريب أبادي أنه بموجب الترتيب بين إيران وعمان رح يتم إغلاق المسار الجنوبي لمضيق هرمز اللي بيمتد بمحاذاة الساحل العماني، لقال أنه الولايات المتحدة حاولت مرافقة السفن عبره، وأضاف أنه سلطنة عمان وافقت على إغلاق هذا المسار ورح يتم إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بهيدي الخطوة. ورح تستخدم السفن الداخلي للخليج المياه الإيرانية، بينما بتستخدم السفن المغادرات المياه الأقليمية العمانية. فهون هالتنسيق هيدا كيف رح تتلقيه اليوم واشنطن من خلال يعني مثل ما سبق وذكرنا يعني كمان بفترة سابقة أنه الرئيس الأمريكي هدد سلطنة عمان بعرقلة أي مسار بالمحادثات. خلينا نروح نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة.
4: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News.

معكم دائما من راديو توامي أستراليا على 1638 AM. رح نسمع نحن وياكم غنية لتوليت, وكمان بنفس الوقت ما تنسوا على تمام الساعة 4 بيكون عنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم 29 من شهر أغسطس. خليكم معنا برفيق توامي أستراليا.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها عبر راديو توأمية أستراليا ونشوف آخر التطورات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، شو اللي عم بيصير، العقوبات الاقتصادية على إيران، الوضع في جنوب لبنان، أين أصبحت يعني تحديد موعد المفاوضات في روما 3. خلينا نتابع نحن وياكم أبرز الأخبار لهنهار عبر راديو توأمية، تابعونا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: تمام 7 صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. إليك شيرين.
7: شكرا رضا. مقتل 8 أشخاص في الضفة وقطاع غزة بغارات إسرائيلية، ونعيم قاسم يؤكد رفض حزب الله لاتفاق الإطار مع تل أبيب. تعزيزات كبيرة للحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية. المرشد الإيراني لا للضرر بالتماسك الاجتماعي والحرس الثوري، نحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا، والرئيسة الانتقالية تصفه بالتاريخية. بوتين يبحث مع تشي ملف الغاز الأسبوع المقبل، ومسيرات روسية تستهدف كييف.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيلها. وفيها مع تصاعد أعمال العنف

0: عاد سلاح الجو الإسرائيلي إلى الضفة الغربية في تصعيد جديد حمل هذه المرة توقيع غارة جوية على جنين. الغارة أسفرت عن اغتيال قيس البيتاوي الذي تصفه إسرائيل برئيس خلية مسلحة لحماس وثلاثة من مساعديه، فيما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى الترحيب بالعملية. لكن الضفة لا تشتعل من جانب واحد، فقد حذر رئيس الأركان إيال زمير نتنياهو شخصيا من احتمال فقدان السيطرة، ليس بسبب العمليات الفلسطينية بل أساسا نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين التي يسميها الجيش الجريمة القومية اليهودية، محذرا من عود ثقاب قد يشعل المنطقة. وفي موازاة ذلك تواصل إسرائيل غاراتها واغتيالاتها في غزة وقصفها جنوبي لبنان كمريف دمشق وسط ضغوط أمريكية لمنع مواجهة إسرائيلية تركية في سوريا وتمسك إسرائيلي بحرية عمل عسكرية وإن محددة في لبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وخمسة فلسطينيين قتلوا في غزة في غارة جوية إسرائيلية أمس على خان يونس جنوب القطاع وعلى مدينة غزة شمالا وسط دعوات رئيس مجلس السلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا للالتزام بخارطة الطريق قبل انهيار وقف النار في القطاع. وسام أبو زيد من هناك.
2: وسط جمود التحركات السياسية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الهجمات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، لتسجل المستشفيات الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية مقتل 5 فلسطينيين جراء غارات استهدفت مناطق عدة، ومن بين الضحايا 3 مزارعين من عائلة واحدة قتلوا في هجوم استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار، اتفاق لا يزال يواجه تحديات كبيرة فيما لم تنعكس تفاهماته إيجابا على حياة آلاف النازحين في ظل شح المساعدات واستمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: وهذا الأسبوع أجلت فرنسا 44 فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم علماء وفنانون مهددون وأشخاص مخولون الاستفادة من برنامج الاستقبال في حالات الطوارئ. إلى لبنان، وفي ذكرى المولد النبوي، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوجه رسالة سياسية واضحة مفادها لا تسليم للسلاح ولا لاتفاق الإطار الذي أنجزته الدولة اللبنانية مع إسرائيل للخروج من الحرب. تريز جدعون.
3: لم تخلو كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من رسائل سياسية مباشرة في توقيت تمضي فيه الدولة اللبنانية قدما في مسار المفاوضات، فيما يرفض الحزب أي اتفاق لا ينسجم مع رؤيته. وفي كلمة ألقاها خلال احتفال في ذكرى المولد النبوي، جدد قاسم رفضه لاتفاق الإطار بصيغته المطروحة، معتبرا أن أي اتفاق خارج القانون وخارج الإطار غير شرعي ومذل، ومؤكدا أن الحزب لا يريد الحرب، لكنه في المقابل شدد على أنه سيبقى في الميدان.
4: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق.
3: رسائل قاسم لم تتوقف عند رفض اتفاق الإطار، بل شملت أيضا مسألة السلاح مع التأكيد على التمسك به. وبينما تقول الدولة اللبنانية أن باب التفاوض يبقى مفتوحا سعيا إلى حماية لبنان ومصالحه، يأتي كلام قاسم ليضع فاصلا واضحا بين المسار التفاوضي للدولة وموقف الحزب الرافض لأي تسوية يرى فيها خروجا عن الإطار الذي يحدده، مع الإصرار على عدم تسليم السلاح. رجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: أما موعد جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما في الأول من أيلول المقبل فيبقى معلقا، حيث لم يبلغ لبنان رسميا بعد بأي موعد. في العراق، الحشد الشعبي يرسل تعزيزات كبيرة من قواته إلى منطقة الحدود العراقية السورية في خطوة تأتي في خضم تطورات داخلية وإقليمية. ولكن لماذا هذه الخطوة وبهذا التوقيت؟ الجواب مع مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد عبر فقرة

0: نأتي مباشر مع مراسله.
1: القراءة الأولى قالت إن الحشد الشعبي بدأ يسحب جزء مهم من قواته من العاصمة بغداد ومناطق أخرى، انتقلت العمل لحماية أمن الحدود. طبعا ما زال هناك قلق عراقي رسمي من نشاط تنظيم الدولة الإسلامية المتنامي في سوريا. القراءة الثانية وهي الأكثر أهمية في هذا الملف، وأن استراتيجية الرئيس السوري أحمد الشرع تهدف إلى بناء جيش كبير في سوريا. أيضا هناك قلق من الحشد الشعبي من نوايا الرئيس السوري تجاه حكم الأغلبية الشيعية في العراق. القراءة الثالثة شيرين يراد إرسال رسالة من الحشد إلى الرأي العام العراقي وإلى قوى سياسية عراقية بأن فصائل الحشد هي صمام أمان للدولة العراقية. القراءة الأخيرة نزع سلاح الفصائل في بغداد والمحافظات السنية الكبيرة مقابل عدم نزع سلاح الفصائل في مناطق الحدود لاعتبارات أمنية تتعلق بالأمن القومي العراقي.
0: استمعتم إلى مراسل مونت كارلو الدولية في بغداد باسل محمد، كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسلة. ونذهب إلى الشأن الإيراني، حيث قال الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي في بيان مكتوب نشر أمس أنه منع الناس من ارتكاب أي شيء يضر بالتماسك الاجتماعي، وحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة أو محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. هذا وجددت الخارجية الإيرانية التأكيد على أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية هي تدابير غير قانونية تماما ولا يمكن تبريرها، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ودعت الخارجية الإيرانية جميع الدول إلى الامتناع عن تطبيق مثل هذه العقوبات. فهل انقلبت ورقة مضيق هرمز على الإيرانيين؟ سؤال طرحته مونت كارلو الدولية على الدكتور عامر سبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
2: حقيقة أن ورقة هرمز منذ البداية يمكن أن نقول أنها كانت ورقة مؤقتة، لأنه في النهاية لا يمكن لإيران أن تبقي حالة تعطيل المضيق مستمرة في ظل وجود آلة الحرب الأمريكية. فكان متوقع أن تبدأ الولايات المتحدة بسحب الألغام، اكتشاف حقيقتها، خلق مسار تحت رعايتها، وبالتالي تدريجيا تصبح مشكلة إيران أنها خلقت واقع لا يمكن أن تديمه، وتحولت فعليا إلى حالة من القرصنة على المجتمع الدولي. فبالتالي تصبح هذه الورقة اليوم عبء على إيران، خطر كبير على المجتمع الدولي، وتدريجيا القوة العسكرية الأمريكية استطاعت أن تسحب هذه الورقة وتحولها إلى ورقة غير صالحة للاستعمال من قبل الإيرانيين، مما يعني أننا أمام سيناريو قد تكون إيران فقدت فيه القدرة على إدامة إغلاق المضيق، لكن يمكن أن تبقى قادرة على إحداث نوع من أنواع التعطيل في بعض الأحيان أو محاولة تفعيل مضيق باب المندب، لكن فعليا آلة الحرب الأمريكية أصبحت لها اليد العليا الآن.
0: استمعتم إلى الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية في حديث لإذاعتنا. أما بحرية الحرس الثوري فرفضت التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفتها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. فيما قال الرئيس مسعود بسشكيان إن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت. وفي إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية أن الحكومة تعتزم قطع عمليات فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي مصري في الإمارات، عن النظام المالي الأمريكي. وفي شأن اقتصادي آخر، الرئيس الأمريكي يعلن أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على غالبية احتياطات نفطية، فيما أكدت فنزويلا أنها أبرمت الاتفاق التاريخي الذي سيكون له أثر كبير في نهضة الأمة. أحلام الطاهر.
3: أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، بهذه الكلمات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس من شأنه أن يضاعف الاحتياطيات النفطية الأمريكية. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا، وذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص. اتفاق وصفته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز بالتاريخي أيضا، وقالت إنه ينص على تطوير 17 حقلا استراتيجيا بإمكانيات تبلغ 65 مليار برميل من النفط واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات لمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى العشرات من حقول النفط الفنزويلية، في وقت وصل فيه الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. وفي مقابل هذه الحصة الملكية لأمريكا ستقوم الشركات الخاصة ومن بينها شركات أمريكية بتطوير الحقول بما يوفر لفنزويلا المزيد من عائدات النفط.
0: وهذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يمنح واشنطن حصة ضخمة في احتياطات النفط الفنزويلية وسيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى كاراكاس. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا وفيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاثنين المقبل في قرغستان. يناقش مشروع الغاز باور أوف سيبيريا والذي من المتوقع أن ينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين عبر منغوليا. ونبقى في ملف مرتبط بروسيا وتحديدا ملف الحرب مع أوكرانيا وتصعيد جوي جديد استهدف بمسيرات روسية كييف ومناطق أخرى أمس مع تسجيل قتلى وجرحى وأضرار في منشآت حيوية. محمد الزاوي.
4: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة، اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة إزمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية، كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
0: واليوم أدى هجوم بمسيرات روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة. ونختم مع استئناف نيبال والصين لعمليات الإنقاذ التي تم تعليقها لفترة وجيزة في منطقة الهيمالايا التي اجتاحها فيضان جارف بعدما تبين أنه بالإمكان السيطرة على مخاطر فيضان في بحيرة. وهذا جاء بينما قالت إليونور كارو الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون الفرنسيين بالخارج أن 4 فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضان. نهاية النشرة، إلى العناوين. مقتل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بغارات إسرائيلية. ونعيم قاسم يؤكد رفض حزب الله لاتفاق الإطار مع تل أبيب. تعزيزات كبيرة للحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية. المرشد الإيراني لا للضرر بالتماسك الاجتماعي. والحرس الثوري يقول إنه يحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نفطي.
5: تحياتي للجميع من راديو تؤمية. بذكركم بحالي طقس سيدني لليوم رح يكون بالإجمال طقس جيد. درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، درجات الحرارة بملبن 17 درجة. نسمع مجموعة من الأغاني بتمنى تستمتعوا برفقتها. ننطلق مع غنية سيمو حتشيتي، زياد برجي، وأيضا أيمن زبيب.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
1: منكم ولألكم.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. نحن عايشين عالم الذكاء الاصطناعي، هل فعلا رح يكون لصالح البشرية أم العكس؟ أكيد في تخوف كتير كبير، لأن اليوم استعماله بالحروب بتضليل المعلومات، يعني في كتير أشياء بتساعدك بالذكاء الاصطناعي، أكيد كتير مهم، ولكن كمان بنفس الوقت ما ننسى أنه ممكن يكون استعماله بشكل قد يضر العالم. مثلا هون شركة الريجولا نشأة الإسرائيلية تعاونت مع شركة أوبن أي آي وأنثروبيك وميتا لتقييم أمين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة فيها. ارتكبت خطأ وأدى إلى خروج الاختبارات عن السيطرة. اكتشفت شركة أوبن أي آي نموذج جديد للذكاء الاصطناعي كانت عم تختبره، طلع من السيطرة وقام باختراع شركة أخرى. وكشفت شركة أنثروبيك أنه أحد نماذج الذكاء الاصطناعي تابعة لها كمان اخترق أنظمة 3 مؤسسات خارجية أثناء إجراء الاختبار. وبعد فترة صرحت شركة ميتا أنه نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة فيها قامت بأمر كمان نفس الشيء مماثل. شاركت كل هالحوادث الثلاثة بعامل واحد هو شركة إيريجولا اللي بتشتغل مع عمالة وادي سيليكون لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحة تقنية للجمهور. وتعد هذه الشركة اللي أجرت الاختبارات اللي كان ما مشيت مثل ما هو مخطط لها جزء من مجموعة شركات ناشئة عم تطلع كمان بمهمة جديدة بتتمثل بفحص نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية لقياس مدى تعقيدها والتحقق كمان من أمانها. يعني اليوم بتلاقي شركة ريجولار نفسها بقلب نقاش حول كيفية تأمين نماذج الذكاء الاصطناعي بظل تقدم التكنولوجيا بسرعة يعني هائلة، تفوقت حتى على أمهر المخترقين البشر. فكل بضعة أشهر بتطلق الشركات الرائدة نماذج رائدة بتفوق بقوتها مراحل كبيرة من النماذج السابقة. يا حياتي، يعني كمان كان في هونيك أيدي بشرية بتقوم بعمليات القرصنة والخروقات، اليوم صار الذكاء الاصطناعي بيقوم بالمهمة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: الموسيقى اللي بتفرح

0: نحييك ونتغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Are you ready?
5: All the hits.
6: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
5: Hit music.
7: Can I hear it?
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2M.

معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. مرق قدامي خلال هالأسبوع تقليد بالدنمارك، هيك حسيته شوي غريب. بيقولوا أنه بيربط الأصدقاء الشخص اللي منه مزوج بس يصير عمره 25 سنة، بيربطوه بعمود وبيصيروا يزتوا عليه القرفة، هيدا بيحتفلوا بعيد ميلاده. وهيدي العادة تعد تقليد اجتماعي بالدنمارك لما يبلغ الإنسان عمر 30 من دون زواج.

يقول بدلا من القرفه، القرفه بس يصير عمره 25 وبعد 30 بيروحوا للفلفل الحر. رح نتابع نحن وياكم مع لطيفه.

معكم دايما عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. مرة قدامي معلومة خلال هالأسبوع حبيتك يشارككم فيها. بالدنمارك في تقليد عندهم بس يبلغ الشاب عمره 25 سنة وهون بيقوموا بيربطوه بعمود وبيزتوا عليه القرفة، ولكن الشاب اللي بيتجاوز 30 سنة وبعده أعزب بيزتوا عليه الفلفل. فهم ما بعرف إذا عم بيعقبوه مثلا أو عم بيذكروه أنه خلص لازم تتزوج. فبكل بلد في عندهم تقاليد هيك شوي البعض بيشوفها، هلاني بيشوفوها طبيعية بس نحنا بنشوفها شوي غريبة، مثل ما غيرنا بتقاليدنا نحنا مثلا بتذكر أو مشيت على أستراليا مثلنا نتعرف هيك على تقاليد بعضنا. عرفت على صبي من راشا كمان يعني بس عرفت بالزلغوطة نحنا كيف منزلغيت صارت تضحك لأنه أكيد هي بالنسبة لقلون هي شوي غريبة. كمان كل بلد بيتميز بتقاليد معينة، بلكي هالموضوع هيك منضوي عليه نهار الاثنين. خليكن معنا على السمع بفيت راديو تقنية أستراليا مع لطيفة في

0: آخر وأهم الأخبار من تبعها عبر راديو تؤمي أستراليا. بعد لحظات من الوقت رح نتوقف عند جولة الأخبار الساعة 5 ومنتابع سهرتنا عبر تؤمي أستراليا. خليكن معنا لمتابعة آخر وأهم التطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط والعالم. بتستمعوا لألا على 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: مرحبا بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، وأنا سهلها بأبرز العناوين. نيبال والصين تستأنفان عمليات الإنقاذ بعد تراجع خطر فيضانات جديدة، وحصيلة الضحايا تتجاوز 600 قتيل. ترامب يعلن إبرام أضخم صفقة نفط في العالم مع فنزويلا، ودلسي رودريغيز تشيد بالاتفاق مع واشنطن وتصفه بالتاريخي. استفتاء في إيسلندا بشأن استئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

0: استأنفت نيبال والصين عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة على الحدود بين البلدين بعد تراجع المخاوف من حدوث فيضان جديد جراء ارتفاع منسوب إحدى البحيرات. وتأتي هذه التطورات فيما ارتفعت حصيلة كارثة الفيضان والانهيارات الناجمة عن انهيار جليدي إلى 626 قتيلا، بينما تجاوز عدد المفقودين 2000 شخص.
1: قبل وصول الطائرات المروحية لإجلاء مجموعة من السياح والسكان المحليين عند الحدود النيبالية الصينية، عاش هؤلاء الأشخاص ساعات من الرعب بسبب الفيضانات التي كادت أن تودي بحياتهم.
2: وصلنا إلى قرية تيمور على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، سمعنا هديرا هائلا ورأينا جبلا ينهار، جرفت الأمواج الحافلات

0: سوى فرصة ضئيلة جدا للنجاح. قفزت فعلقت في الوحل، لكنني تشبثت بشيء ما وتمكنت من تخليص نفسي بالقفز إلى مكان أكثر أمانا.
1: إحدى مدارس واكود تحولت إلى مركز لتوزيع المساعدات للسكان الذين جرفت منازلهم خلال دقائق. حتى المنازل التي لم يلحقها الدمار باتت غير صالحة للسكن بعدما غمرتها الوحول.
2: نفتقر إلى الغذاء والمأوى، لذا حين نكون جياعا نحصل على الطعام، وحين لا نملك ملابس نحصل عليها، وهذا أمر هام بالنسبة لنا.
1: وفقا لسلطة إدارة الكوارث النيبالية، لامس عدد المفقودين بعد الفيضانات 2000 شخص، فيما تواصل فرق الطوارئ البحث عن ناجين في المناطق المنكوبة.
3: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة علي ماهر، أستاذ في جامعة الأمم المتحدة وقائم بأعمال المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لتغير المناخ. أهلا بك دكتور.
4: أهلا بحضرتك، سعيد جدا بوجودي.
3: أهلا بك. بداية، كيف تقيمون من منظور صحي ومناخي حجم الكارثة التي ضربت نيبال، وهل نحن أمام حدث استثنائي؟
4: هو بالطبع المشكلة الرئيسية هي سقوط كتلة ضخمة من الجليد من نهر جليدي من على ارتفاع 1200 متر. ده الحاجة المؤكدة، لكن هل دور المناخ هو الدور الرئيسي اللي أدى للكارثة أم لا؟ ده يتبقى للبحث، ودراسات أكيد هتقوم بده لتحديد سبب الكارثة. المشكلة أننا نبني مجتمعاتنا في مناطق كثيرة الهشاشة، لأننا لا نعرف بالضبط التاريخ الهيدرولوجي لهذه المناطق، وبالتالي مجتمعاتنا بتكون معرضة لمثل هذه الظواهر التي قد تكون جديدة على هذه المناطق. الأرقام المعلنة على الوفيات الصريحة وعدد المفقودين بتتزايد عادة مع مثل هذه الأحداث كالفيضانات أو الانهيار الجليدي الموجود. بالطبع أحد الآثار بيكون القطاع الصحي وتأثره، لأن مع وجود ضحايا المنشآت الصحية من الممكن أنها تكون من الأجزاء المتضررة بهذه الأحداث، وبالتالي قوة النظام الصحي بتتأثر بهذه الحوادث.
3: بهذا الخصوص دكتور، فقط يعني ما أبرز التحديات الصحية التي يمكن أن تواجهها السلطات في نيبال وتيبت خلال الأيام والأسابيع المقبلة؟
4: عادة إلى جانب تأثر النظام الصحي وعدم قدرته أو شلل جزئي، بيبقى في تعرض لانتشار الأمراض، وبالذات الأمراض المنقولة زي أمراض الإسهالات الحادة وهكذا، وقد يعتمد على وجود أمراض أخطر كالكوليرا، هل هي أمراض وبائية في الأماكن أم لا. فعادة بنتوقع انتشار الأمراض الوبائية وخصوصا المتعلقة بالغذاء وهكذا، ولكن على المدى الطويل من الممكن أن تتعرض هذه المناطق حتى إلى مناطق الجفاف ومناطق للتجمع المياه الراكدة، وبالتالي الوضع الصحي لا بد أن يقع تحت الملاحظة ولو لفترة قليلة في البداية، وبعد ذلك نبدأ ندرس التبعات الصحية لهذه الأحداث.
3: دكتور، إلى أي مدى يمكن الربط بين ارتفاع درجات الحرارة في العالم وتغير المناخ وبين انهيارات الجليد والفيضانات المفاجئة التي تشهدها المناطق الجبلية في نيبال؟
4: هو ارتفاع درجة الحرارة عموما في على مستوى الأرض هو مسجل، ولا يمكن اعتباره أنه مجرد بحث علمي، أو هو حقيقة مؤكدة، وبالذات في منطقتنا العربية، فإن معدل ارتفاع درجات الحرارة هو ضعف معدلات ارتفاع درجة الحرارة العالمية. في هذه الحادثة تحديدا لا يمكن الجزم بأنها بسبب تغير المناخ، لأن كانت السبب الرئيسي هو كتلة جليدية وقعت ضخمة، وهي اللي أدت مع الصخور التي تبعتها إلى قيام سد طبيعي، والسد هذا السد الطبيعي انهار بعد فترة، وده أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار. انهيار الكتل الجليدية مسجل علميا في القطب الشمالي وهكذا، ويؤدي إلى ارتفاع حتى مناسيب البحار عموما، وارتفاع مناسيب البحار هو برضو ظاهرة موثقة في معظم المناطق والبلاد الساحلية حتى في منطقتنا العربية، فإننا نعاني من هذه الأحداث. ليس بالشرط انهيار جليدي، ولكن خريطة المناخ وخريطة

0: الأمراض السارية تغير تماما في العقدين في الماضيين.
1: دكتور، سؤال أخير، ربما يعني هل هذا النوع من الكوارث يعني مرشح للتكرار في المستقبل، وما الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها للحد من هذه الكوارث؟
0: بالتأكيد معدل هذه الحوادث سوف يكون في الارتفاع، وبالتأكيد أنه هناك غرف لإدارة الأزمات في معظم البلاد، بالذات في هذه المنطقة، يعني مسألة الفيضانات وحتى الجفاف بتحدث بشكل متكرر. فإذا والنتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فهو من المؤكد أن مثل هذه الأحداث سوف تتكرر. المشكلة أن غرف إدارة الأزمات وحتى في منطقتنا ليست معتادة على هذه النوع من الأحداث بهذا الحجم وهذا التردد أو معدلات الحدوث، فإن معدلات الحدوث تصبح عالية ونوعية الكوارث أصبحت متغيرة، وبالتالي يجب النظر بعين الاعتبار وبعين الأهمية لحدوث الكوارث المتعلقة بالظواهر المناخية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ الدكتور أسامة علي ماهر، أستاذ في جامعة الأمم المتحدة وقائم بأعمال المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لتغير المناخ، كنت معنا من القاهرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق نفطي ضخم مع كاراكاس يمنح واشنطن السيطرة على غالبية احتياطيات النفط الفنزويلية المؤكدة والتي تتجاوز 65 مليار برميل. ووصف ترامب الاتفاق بأنه الأضخم في تاريخ صناعة النفط، فيما أكدت كاراكاس الصفقة متوقعة استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار.
2: اتفاق تاريخي بين فنزويلا والولايات المتحدة كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورحبت به الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. اتفاق أخذت فيه الولايات المتحدة حصة الأسد بالسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط، ما يعادل نسبة أكثر من 20%.
3: بناء على توجيهات، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيكثيث بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من
4: مراديو تؤمين. متابعين، نحن وياكم على أنغام أغنية كوكب الشرق أم كلثوم، وعلى أنغام الطرب خاصة مع أغنية هو صحيح الهوى غلاب، من أجمل أغاني كوكب الشرق. بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، درجات الحرارة 17.

من سلطانة رب جورج وصوف. طمني على الحبايب وكوكب الشرق أم كلثوم هو صحيح الهوى غلاب. تابعين احنا وياكم مشوارنا وسهرتنا بعدكم برفقة راديو تؤمي أستراليا، وبعدنا مع أجمل الأغاني والمنوعات. رويد عطية ولك كل ظالم يوم. فعلا فعلا فعلا فعلا وقت ما بترجع لأمورك بشكل سريع، ولكن لابد من أنه هيدا اليوم يجي لكل

0: حييكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بالحياة مش كل شيء بيفعله الآخرون معك بيكون متعلق فيك. أحيانا تتلقى كلمة قاسية، جفا مفاجئ، تجاهل ما بتوقعته. بنحود لنفسنا ومنفتش عن السبب، شو عملنا؟ وين أخطأنا؟ ليه تغير معنا؟ وكأنه كل اللي بيفعله الآخرون هو مرآة لألنا، مع أنه الإنسان كتير ما بيتصرف من المكان يلي بداخله، مش من المكان اللي بتوقف فيه أنت. ممكن يكون غاضب من حياته، بيصب غضبه عليك، ممكن يكون خايف من نفسه، بيبتعد عنك، ممكن يكون حامل نقص بداخله بيحاول أنه ينتقص منك، ممكن يكون بصراع ما بتعرف عنه شيء، بتوصل لقله منه أشياء ما كنت أنت سببها. نحن أوقات بناخد سلوك الآخرين بشكل شخصي، بينما هو بالحقيقة بيحكي عنهم أكثر مما بيحكي عنا. هيدا ما بيعني أنه كل تصرف مأذي يمكن تبريره ولا أنه نتجاهل ما بيحدث لألنا، لكن من المهم أنه تعرف الفرق بين أنه تفهم السبب وأنه تحمل نفسك المسؤولية عنه. مش كل تغيير بشخص ما بسبب شيء تغير فيك، ومش كل مسافة دليل على أنك أنت ما كنت كافي، ومش كل قسوه هي مراية لعيب فيك. بعض الناس بيعملوك من خلال جروحاتهم مش من خلال حقيقتك. كمل هيك، ما تخلي كل تصرف يصدر من أحدهم سؤال جديد عن قيمتك. مش كل ما بيحدث لك بيكون عنك، بعضه عن أشياء بيحملها الآخرون معهم وما كانت أنت، وما كانت أنت يمكن يوما ما السبب. Get the news first
1: from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: عبر راديو تؤمي أستراليا متابعين، نحن وياكم مع موجز إخباري رح نتوقف عنده ومنتابع من بعد سهرتنا مع أغاني ومنوعات، ودايما برفقة الأجمل والأحلى على قلوبكم تؤمي أستراليا. ABC News Update. تؤمي أستراليا.
3: ABC News. David Rollins with a quick wrap of the latest news from near and far. Nepal's disaster agency says the country's death toll from Wednesday's flash floods has risen to 626, with nearly 2,500 people still missing as search and rescue efforts along the Nepal-Tibet border into their fourth day. China has separately reported 7 deaths and 554 people missing in Tibet. Poor weather is hampering aerial rescue operations in Nepal, where emergency workers and military personnel have been working around the clock since the disaster. Some survivors have been pulled from the mud as ground crews continue searching for the missing. The Federal Coalition says it will consider using nuclear energy to power AI data centres after the government cemented its renewables plan this week. Yesterday, Energy Minister Chris Bowen confirmed there'd be no carve-outs for states that want to use coal or gas under Labor's plan, in which data centres will need to offset their energy use with renewables. Opposition leader Angus Taylor claims power prices would only fall through a mix of energy sources. And Western Australian Premier Roger Cook says it would break his heart to lose the seat of Secret Harbour in today's state by-election, which Labor holds by an 11% margin. Voting has been underway in the southern Perth electorate for the past few hours, and a close contest is expected between Labor's Georgia Tree and One Nation candidate Luke Hurtigan. Mr. Cook says it's been a hard-fought campaign amidst the cost of living crisis, but the decision now lies with voters. ABC News.

لطيفة بأصداراتها الجديدة فعلاً عم تحقق نجاح كتير كبير. رح نسمعها نحن وياكم بخلال هالوقت عبر توأمية أستراليا. بقية أمسي سعيدة بتمنيها لكل الأحبة اللي عم بيرفقونا بهالأثناء.

0: معكم دايما من راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. كنا قبل شوي عم نحكي عن عادات وتقاليد بعض الدول اللي مشوفها شوي غريبة، ولكن كمان في قرارات تتخذ منلاقيها كمان هلأ هي كتير حلوة، ولكن كمان منستهجنها، يمكن شوي بتكون غريبة عنا. بخطوة كمان جديدة أعلنت إيطاليا اعتبار الحيوانات الأليفة جزء لا يتجزأ من العائلة، صار من حق الموظفين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بتوصل 3 أيام سنويا في حال إصابة كلب أو لبسين بمرض خطير بيستدعي رعاية خاصة. بيعكس هذا القرار تقدير للعلاقة العاطفية اللي بتربط الإنسان برفيقه الحيوان، ويعد سابقة تشريعية بتتبنيها الدولة للمرة الأولى بالعالم. هيدي الإجازة لا تمنح بشكل عشوائي، بل بتخضع لضوابط بتهدف لضمان جدية الحالات ومنع أي استغلال غير قانوني لهيدا الحق. بتعود جذور هيدا القرار التاريخي لعام 2017 لما خاضت موظفة بجامعة روما معركة قانونية قدرت من خلال الحصول على حق إجازة مدفوعة لرعاية كلب المريض. قدي حلو يعني، هيدي كمان مسألة ما بعرف انتو كيف بتلاقوا هذا القرار، وهل فعلا بتلاقوا أمر محق، خاصة أنه هيدي لأول مرة بالعالم بتنعطى إجازة لموظفين 3 أيام سنويا بيقدروا ياخدوها إذا كان في حالة مرضية لأحد كلابهم أو القطط اللي عندهم. رح نتابع نحن وياكم توأمية أستراليا مع استراحة قصيرة ومنتابع سهرتنا
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمية وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمية أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمية أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كام.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقي هو بكل محلات السمانة العربية.
0: 2ME أستراليا. من 2ME أستراليا، ما بعرف إذا حدا منكم تابع على سباق الروبوتات، خاصة اليوم الروبوت الصيني تيانغ يونغ يحطم الرقم القياسي بعد ما أنهى السباق ب 38.15 ثانية خلال الألعاب الروبوتات. وهون ببين للحقيقة قدي وصلنا نحن لمرحلة صار الروبو عم بينافس الإنسان. رح نتابع من خلال هالغنية تحت أمرك، بنسمع نحن وياكم توأمية أستراليا.

0: حييكم مستمعينا من راديو تؤمية على 1638 مع استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم عبر راديو تؤمية. بتمنى لكم بقية أمسي سعيدة تقضوها برفقة برامجنا. أما بالنسبة لأخبار الساعة لليوم 29 من شهر أوغست، رب تستمعوا لها بعد لحظات من هالوقت. نهاية أسبوع سعيدة بتمنيها لكل فرد منكم. شكرا للمتابعة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. فيما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، يعيش لبنان حالة ترقب وانتظار على أكثر من مستوى، إذ ينتظر تحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، كما يترقب هوية الدولة التي ستتولى دور التحقق في مسار نزع السلاح، إلى جانب ملفات أخرى لا تزال معلقة. في المقابل، جدد حزب الله على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم انتقاده لصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، معلنا رفضه لجنة التحقق.
1: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024، الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. أما هلأ بيحكوا لي مناطق تجريبية، وقال لجنة تحقق. شو لجنة تحقق؟ لجنة تحقق يعني لجنة مؤلفة من أمريكا وإسرائيل تأمر أن تكون هذه اللجنة مسلطة على الجيش اللبناني لتجعله يدخل إلى المنازل، وتأمر بأن تسحب كل حياة موجودة بعد ما تخلص.

0: هون السرقات يعني عم بتزيد والسرقات موجودة. هيك الواحد بصير بيشعر بالأمان أكثر. عدم وجود الأمن هو السبب بعدم فتح المحلات والمؤسسات.
1: قرر حسن الحفاظ على مصلحة ابنه ففتح محله في النبطية نيابة عنه، لكنه من الحالات النادرة. فمصالح النبطية شبه معطلة بسبب اللا استقرار الأمني، وعودة الأهالي خجولة، وعليه عجز مالي في البلدية بسبب تعذر الجباية، عجز يمنع البلدية من الاستعانة بعناصر جديدة في شرطتها، وهو ما يضاعف أزمتها الأمنية المحلية في السهر على أمنها وردع اللصوص. صرخة رفعتها بلدية النبطية أمام وزير الداخلية مطالبة بتعزيز دور قوى الأمن.
2: أسماء؟
3: في أسماء كتير حرامية مش على مستوى المدينة فقط، لصوص سابقا معروفين عند القوى الأمنية، قلت وحكيت مع معالي الوزير، لكن أنا الدليل المادي الملموس إله لقول إنه هيدا هلأ سرق، لا نحن طلبنا منه شغلة إنه هاو يطلوا تحت النظر تحت المجهر من قبل القوى الأمنية، أن يعزز دور القوى الأمنية بعديد الزيادة.
2: عناصر شرطة البلدية بالمدينة هن خمسة.
3: أنا كبلدية لا أستطيع الآن أني أوظف حدا، أنا بالكاد أني شهر 8 أقبض الرواتب، خصوصا في ظل الزود اللي طرأت.
1: كلام رئيس البلدية يعكس أصوات أبناء النبطية ومحيطها الذين يكفيهم أن يشعروا بأن الدولة حاضرة حتى يعودوا إلى أرزاقهم ومصالحهم.
4: هون في مركز كبير للأمن العام، ما في تواجد للأمن العام، هيدا أقل شيء. الجامعة حتى بالنبطية يعني وجود القوى الأمنية يمكن محصور، وكبلدية يمكن ما بعرف البلدية إذا فيها تعمل حراسة ليلية أو تعمل، بس البلدية تعتبر سلطة محلية يعني ما عندها مش مثل الدولة. حضور الدولة كتير بيأثر وبينعش البلد وبيعطي أمان وطمأنينة للناس.
1: مصادر قضائية أكدت للـ LBCI قيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملاً، وأن النيابة العامة الاستئنافية تقوم بفتح محاضر بناءً على شكاوى المتضررين، وهذه المحاضر تبقى مفتوحة إلى حين توقيف المتورط. أما الموقوفون والذين يثبت تورطهم فيحالون إلى محكمة الجنايات. أما ما يصعب المهمات أحياناً هو تعذر الكشف على بعض المناطق لتعذر الوصول إليها بسبب دقة الوضع، إضافة إلى تعطل كاميرات المراقبة في مدينة النبطية نتيجة القصف. هذا فيما خص القضاء. أما في الأمن فقد أكدت مصادر وزارة الداخلية للـLBCI تراجع السرقات بسبب التواجد الأمني الفعال لشعبة المعلومات. كذلك فإن القوى الأمنية التي اضطرت للإخلاء سابقا بسبب تعرض مجمعها في كفر جوز للعدوان فقد عادت، وعليه فإن الوزير أحمد الحجار سيعطي توجيهاته إلى القوى الأمنية لتكثيف دورياتها وتواجدها الأمني في النبطية. أما بالنسبة لدعم البلديات ماليا فقد أكدت المصادر أنه سيتم إصدار مرسوم بتوزيع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، ما قد يسهم في صمودها إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية.
5: في سوريا إسرائيل تسعى إلى المزيد من النفوذ مع إصرارها على احتلال شريط أمني يصل إلى حدود دمشق ومنع أي تعزيز لقوة الدولة السورية.
6: حافظت إسرائيل على صمتها إزاء الهجمات التي نفذها جيشها في بلدات سورية عدة ليلة الجمعة، حيث رفع حالة تأهب القصوى في المناطق التي يحتلها في وقت كان عناصره يقتحمون منازل المواطنين هناك. وسط تحذيرات من تعزيز جهات معادية لإسرائيل وجودها وقلق متزايد من تنامي التدخل التركي في سوريا، عمليات ميدانية واكبت أبحاث تقييم وضعت خلالها خطوط حمر إسرائيلية ومطالبة بتقسيم سوريا.
7: إذا لم يتدخل الأمريكيون لتقسيم مناطق النفوذ وضمان أن لا يتجاوز الأتراك أو غيرهم الخطوط الحمراء بوجود عسكري في سوريا قرب الحدود وفي منطقة السويداء، فإننا نتجه إلى مواجهة مستمرة مع تركيا. هذه المنطقة يجب أن تبقى خالية من أي نفوذ عسكري تركي أو سوري، ولا ينبغي أن ننخدع بالهدوء النسبي الذي أعقب هجومنا على مطار أبو الظهور. فرسالتنا إلى الأتراك والسوريين كانت واضحة.
6: وفيما تمارس تل أبيب ضغوطا لتعزيز احتلالها لما تسميه الحزام الأمني في سوريا، طرح مسؤولون أمنيون ضرورة الاتفاق على آلية

0: ياتي عمل وسط تحذير من خطر أن يؤدي الوضع الحالي إلى تصعيد على هذه الجبهة.
1: قصف الأمس بالقذائف يعكس التصعيد ونشاط العناصر في ريف دمشق، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه. ولعل أبلغ تعبير عن واقع هذه الجبهة هو وقوف وزير الأمن الإسرائيلي على أرض سورية بارتفاع يتجاوز 2800 متر، عمق 15 كيلومترا من الحدود، وهذا بحد ذاته رسالة قوية.
0: وبينما يتخوف عسكريون من إصرار المستوى السياسي على تغذية التوتر تجاه الجبهة الشمالية، أوضح مسؤولون أمنيون كبار أن السياسة الإسرائيلية الحالية في سوريا تستند إلى 4 مبادئ، وهي إنشاء حيز أمني عميق من هضبة الجولان حتى منطقة دمشق مرورا بمحافظة السويداء، منع إعادة بناء دولة سورية قوية عسكريا، وتاليا عدم السماح بإعادة تأهيل جيشها، منع دخول قوة إقليمية أخرى إلى الفراغ الذي تشهده سوريا في هذه الأيام في ظل ضعف روسيا وتقليص الوجود الأمريكي مقابل توسيع نفوذ تركيا. والمبدأ الرابع يستند إلى تعزيز القوى المحلية مثل الأكراد والدروز والعلويين ومجموعات أخرى، وهي تشكل ثقلا موازيا للسلطة المركزية في دمشق. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم من جديد. حياتيا طرقات لبنان تشهد أزمة كبيرة، تجاوز للإشارة الحمراء، سير بعكس الاتجاه، ومناورات خطرة لا تراعي أبسط قواعد السلامة.

الساعه Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. من عيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

هنا من 1638 أي أم بيقولوا الحرب الباردة. يمكن الحرب الباردة كانت مقولة دايما تتقال ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي روسيا، وهديت الأمور الآن وبطل الكلام، لكن ما زالت كلمة الحرب الباردة. وتحت هذا العنوان بيقولوا الحرب الباردة هي ابتسامة امرأة لامرأة أخرى. 2ME Music and More.

0: الإسرائيلية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: اهلا لمستمعينا لمستمعاتنا في كل مكان اللي دايما ويانا على السمع، بنقول لكم اهلا. اللي معانا على النت بنقول لكم اهلين. اللي معانا من خارج استراليا بنقول لكم مرحبتين. اللي معانا من كل مكان بنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا.
1: The hottest hits in winter. Love, I believe.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: تمام 7 صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. إليك شيرين.
7: شكرا رضا. مقتل 8 أشخاص في الضفة وقطاع غزة بغارات إسرائيلية، ونعيم قاسم يؤكد رفض حزب الله لاتفاق الإطار مع تل أبيب. تعزيزات كبيرة للحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية. المرشد الإيراني لا للضرر بالتماسك الاجتماعي والحرس الثوري، نحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا، والرئيسة الانتقالية تصفه بالتاريخية. بوتين يبحث مع تشي ملف الغاز الأسبوع المقبل، ومسيرات روسية تستهدف كييف.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيلها. وفيها مع تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، لأن الضفة الغربية المحتلة كانت إلى حد كبير بمنأى عن الغارات الجوية الإسرائيلية حتى يوم أمس، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدينة جنين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. هذا التطور الميداني تزامن مع تحذيرات الجيش الإسرائيلي لحكومة بنيامين نتنياهو من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة جراء اعتداءات المستوطنين. المزيد لزياد حلبي من القدس.
9: من جنين إلى دمشق التصعيد يتنقل بين الجبهات. للمرة الأولى منذ 10 أشهر عاد سلاح الجو الإسرائيلي إلى الضفة الغربية في تصعيد جديد، حمل هذه المرة توقيع غارة جوية على جنين. الغارة أسفرت عن اغتيال قيس البيتاوي الذي تصفه إسرائيل برئيس خلية مسلحة لحماس وثلاثة من مساعديه، فيما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى الترحيب بالعملية. لكن الضفة لا تشتعل من جانب واحد، فقد حذر رئيس الأركان إيال زمير نتنياهو شخصيا من احتمال فقدان السيطرة، ليس بسبب

0: قتلوا في غزة في غارة جوية إسرائيلية أمس على خان يونس جنوب القطاع وعلى مدينة غزة شمالا وسط دعوات رئيس مجلس السلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا للالتزام بخارطة الطريق قبل انهيار وقف النار في القطاع. وسام أبو زيد من هناك.
1: وسط جمود التحركات السياسية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الهجمات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، لتسجل المستشفيات الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية مقتل 5 فلسطينيين جراء غارات استهدفت مناطق عدة، ومن بين الضحايا 3 مزارعين من عائلة واحدة قتلوا في هجوم استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار، اتفاق لا يزال يواجه تحديات كبيرة فيما لم تنعكس تفاهماته إيجابا على حياة آلاف النازحين في ظل شح المساعدات واستمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
0: وهذا الأسبوع أجلت فرنسا 44 فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم علماء وفنانون مهددون وأشخاص مخولون الاستفادة من برنامج الاستقبال في حالات الطوارئ. إلى لبنان، وفي ذكرى المولد النبوي، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوجه رسالة سياسية واضحة مفادها لا تسليم للسلاح ولا لاتفاق الإطار الذي أنجزته الدولة اللبنانية مع إسرائيل للخروج من الحرب. تريز جدعون.
2: لم تخلو كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من رسائل سياسية مباشرة في توقيت تمضي فيه الدولة اللبنانية قدما في مسار المفاوضات، فيما يرفض الحزب أي اتفاق لا ينسجم مع رؤيته. وفي كلمة ألقاها خلال احتفال في ذكرى المولد النبوي، جدد قاسم رفضه لاتفاق الإطار بصيغته المطروحة، معتبرا أن أي اتفاق خارج القانون وخارج الإطار غير شرعي ومذل، ومؤكدا أن الحزب لا يريد الحرب، لكنه في المقابل شدد على أنه سيبقى في الميدان.
3: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق.
2: رسائل قاسم لم تتوقف عند رفض اتفاق الإطار، بل شملت أيضا مسألة السلاح مع التأكيد على التمسك به. وبينما تقول الدولة اللبنانية أن باب التفاوض يبقى مفتوحا سعيا إلى حماية لبنان ومصالحه، يأتي كلام قاسم ليضع فاصلا واضحا بين المسار التفاوضي للدولة وموقف الحزب الرافض لأي تسوية يرى فيها خروجا عن الإطار الذي يحدده، مع الإصرار على عدم تسليم السلاح. راجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
0: أما موعد جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما في الأول من أيلول المقبل فيبقى معلقا، حيث لم يبلغ لبنان رسميا بعد بأي موعد. في العراق، الحشد الشعبي يرسل تعزيزات كبيرة من قواته إلى منطقة الحدود العراقية السورية في خطوة تأتي في خضم تطورات داخلية وأقليمية. ولكن لماذا هذه الخطوة وبهذا التوقيت؟ الجواب مع مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد عبر فقرة مباشر مع مراسله.
4: القراءة الأولى قالت إن الحشد الشعبي بدأ يسحب جزء مهم من قواته من العاصمة بغداد ومناطق أخرى انتقلت للعمل لحماية أمن الحدود. طبعا ما زال هناك قلق عراقي رسمي من نشاط تنظيم الدولة الإسلامية المتنامي في سوريا. القراءة الثانية وهي الأكثر أهمية في هذا الملف، وأن استراتيجية الرئيس السوري أحمد الشرع تهدف إلى بناء جيش كبير في سوريا. أيضا هناك قلق من الحشد الشعبي من نوايا الرئيس السوري تجاه حكم الأغلبية الشيعية في العراق. القراءة الثالثة شيرين يراد إرسال رسالة من الحشد إلى الرأي العام العراقي وإلى قوى سياسية عراقية بأن فصائل الحشد هي صمام أمان للدولة العراقية. القراءة الأخيرة نزع سلاح الفصائل في بغداد والمحافظات السنية الكبيرة مقابل عدم نزع سلاح الفصائل في مناطق الحدود لاعتبارات أمنية تتعلق بالأمن القومي العراقي.
0: استمعتم إلى مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد، كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسلة. ونذهب إلى شأن

0: الإيراني، حيث قال الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي في بيان مكتوب نشر أمس أنه منع الناس من ارتكاب أي شيء يضر بالتماسك الاجتماعي، وحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة أو محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. هذا وجددت الخارجية الإيرانية التأكيد على أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية هي تدابير غير قانونية تماما ولا يمكن تبريرها، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ودعت الخارجية الإيرانية جميع الدول إلى الامتناع عن تطبيق مثل هذه العقوبات. فهل انقلبت ورقة مضيق هرمز على الإيرانيين؟ سؤال طرحته متكلم الدولية على الدكتور عامر سبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
1: حقيقة أن ورقة هرمز منذ البداية يمكن أن نقول أنها كانت ورقة مؤقتة، لأنه في النهاية لا يمكن لإيران أن تبقي حالة تعطيل المضيق مستمرة في ظل وجود آلة الحرب الأمريكية. فكان متوقع أن تبدأ الولايات المتحدة بسحب الألغام، اكتشاف حقيقتها، خلق مسار تحت رعايتها، وبالتالي تدريجيا تصبح مشكلة إيران أنها خلقت واقع لا يمكن أن تديمه، وتحولت فعليا إلى حالة من القرصنة على المجتمع الدولي. فبالتالي تصبح هذه الورقة اليوم عبء على إيران، خطر كبير على المجتمع الدولي، وتدريجيا القوة العسكرية الأمريكية استطاعت أن تسحب هذه الورقة وتحولها إلى ورقة غير صالحة للاستعمال من قبل الإيرانيين، مما يعني أننا أمام سيناريو قد تكون إيران فقدت فيه القدرة على إدامة إغلاق المضيق، لكن يمكن أن تبقى قادرة على إحداث نوع من أنواع التعطيل في بعض الأحيان أو محاولة تفعيل مضيق باب المندب، لكن فعليا آلة الحرب الأمريكية أصبحت لها اليد العليا الآن.
0: استمعتم إلى الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية في حديث لإذاعتنا. أما بحرية الحرس الثوري فرفضت التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، وأوصفتها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. فيما قال الرئيس مسعود بسشكيان إن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت. وفي إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية أن الحكومة تعتزم قطع عمليات فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي مصري في الإمارات، عن النظام المالي الأمريكي. وفي شأن اقتصادي آخر، الرئيس الأمريكي يعلن أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على غالبية احتياطات نفطية، فيما أكدت فنزويلا أنها أبرمت الاتفاق التاريخي الذي سيكون له أثر كبير في نهضة الأمة. أحلام الطاهر.
2: أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، بهذه الكلمات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس من شأنه أن يضاعف الاحتياطيات النفطية الأمريكية. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا، وذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص. اتفاق وصفته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز بالتاريخي أيضا، وقالت إنه ينص على تطوير 17 حقلا استراتيجيا بإمكانيات تبلغ 65 مليار برميل من النفط واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات لمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى العشرات من حقول النفط الفنزويلية، في وقت وصل فيه الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. وفي مقابل هذه الحصة الملكية لأمريكا، ستقوم الشركات الخاصة ومن بينها شركات أمريكية بتطوير الحقول بما يوفر لفنزويلا المزيد من عائدات النفط.
0: وهذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يمنح واشنطن حصة ضخمة في احتياطات النفط الفنزويلية، وسيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى كاراكاس. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا، وفيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يناقش مع نظيره الصيني تشي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاثنين المقبل في كيرغستان. يناقش مشروع الغاز باور أوف سيبيريا، والذي من المتوقع أن ينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين عبر منغوليا. ونبقى في ملف مرتبط بروسيا، وتحديدا ملف الحرب مع أوكرانيا. وتصعيد جوي جديد استهدف بمسيرات روسية كييف ومناطق أخرى أمس، مع تسجيل قتلى وجرحى وأضرار في منشآت حيوية. محمد الزاوي.
3: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة إزمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية. كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: واليوم أدى هجوم بمسيرات روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة. ونختم مع استئناف نيبال والصين لعمليات الإنقاذ التي تم تعليقها لفترة وجيزة في منطقة الهيمالايا التي اجتاحها فيضان جارف، بعدما تبين أنه بالإمكان السيطرة على مخاطر فيضان في بحيرة. وهذا جاء بينما قالت إليونور كارو الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون الفرنسيين بالخارج إن 4 فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضان. نهاية النشرة، إلى العناوين. مقتل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بغارات إسرائيلية. ونعيم قاسم يؤكد رفض حزب الله لاتفاق الإطار مع تل أبيب. تعزيزات كبيرة للحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية. المرشد الإيراني لا للضرر بالتماسك الاجتماعي. والحرس الثوري يقول إنه يحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نووي.

أهلا لكل من معنا، أهلا لكل من بيرافقنا، أهلا لكل من بيسمعنا من كل مكان، من كل المناطق الأسترالية. أهلا بيكو عبر أثير راديو تومي أستراليا، عبر أثير 1638 AM.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: First. 2ME Australia.

0: the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz.
1: وسط حصار بحري أمريكي مشدد على إيران، الحرس الثوري ينفي فقدان السيطرة على مضيق هرمز. إيران تقر بتداعيات الحصار الأمريكي عليها، وبشكان يلوح بزيادة أسعار الوقود. الحكومة العراقية تؤكد المضي بمكافحة الفساد، والقضاء يصادر أموال 12 شخصا في القضية المعروفة بصولة الفجر. 27 قتيلا في ضربة روسية على ضواحي كييف. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 600 قتيل، والعربية ترصد الأضرار.

أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها قامت حتى مساء الجمعة بتغيير مسار 82 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن، بينما فتشت سفينتين أخريين لضمان الامتثال أثناء إبحارها في المياه الإقليمية، وذلك في إطار الحصار البحري الأمريكي على إيران. في الأثناء نفت بحرية الحرس الثوري تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن هرمز قائلة إنها تسيطر سيطرة كاملة على المضيق. وفي بيان لها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. وفي بيان صدر قبل قليل تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، وقالت إن الدبلوماسية والدفاع متكاملان ولا ينفصلان. بالتزامن أكدت الحكومة الإيرانية أنها ستتصدى بحزم للعقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية، مشددة على أن الدبلوماسية والدفاع آدتان متكاملتان لا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية وأمن البلاد وسلامة أراضيها. وفي بيان نشرته وسائل إعلام رسمية قالت الحكومة الإيرانية إنها ستواصل العمل على المسارين بالتوازي مع التركيز اقتصاديا على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب الحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان وفي تصريحات تلفزيونية قال إن إيران ستفتح الممر المتفق عليه لعبور هرمز إذا أوفت أمريكا بالتزاماتها التي تشمل رفع الحصار والعقوبات المفروضة على الوقود والبتروكيماويات والإفراج عن الأموال المجمدة. ودعا الرئيس الإيراني إلى إصلاح النظرة والتفاهم مع دول المنطقة والارتقاء بالعلاقات معها. من جهة أخرى أقر بازشكان بأن

0: في جميع أنحاء البلاد إذا واجهنا صعوبات. قد يسبب أي فعل نقوم به استياء لدى فئة من المجتمع. يجب ألا نزيد الضغط على الناس إلى درجة لا تطاق. علينا تعزيز الدبلوماسية وإقامة علاقات طيبة مع دول الجوار، ويجب ألا نتأخر في هذا المسار. معظم جيراننا دول إسلامية، وعلينا أن نتوصل إلى لغة مشتركة معهم وأن نضمن معا أمن المنطقة. نحن نحاول التوصل إلى تفاهم مع باكستان وأفغانستان والسعودية وتركيا والإمارات وقطر وعمان ومصر وأذربيجان وتركمانستان، والأرض مهيئة لذلك، وما نحتاجه هو تعديل وجهة نظرنا.
1: المخاوف من نقص الإمدادات أدت إلى وقوف طوابير طويلة من المواطنين أمام محطات البنزين في طهران. تقارير أفادت بأن طول الطوابير تجاوز في بعض الحالات كيلومترا، في وقت أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكان بوجود مشكلات اقتصادية ناجمة عن الحرب، داعيا الحكومة الإيرانية نفسها إلى ترشيد استخدام أسطول مركباتها.
2: في إيران تتجاوز الأزمة الاقتصادية ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة التومان لتصل لما يمس حياة الناس مباشرة، الوقود، وما يعتبره النظام زنادا سياسيا ومحركا تاريخيا للشارع الإيراني. بلد نفطي كبير، رغم ذلك تصطف طوابير السيارات أمام محطات البنزين وسط عجز يومي يقترب من 15 مليون لتر، فيما تصعب الحرب والحصار تأمين الواردات وفق فاينانشال تايمز. الطلب على البنزين يقترب من 135 مليون لتر يوميا، فيما أنفقت طهران نحو 6 مليارات دولار على وارداته خلال عام واحد. لا تتوقف الأزمة عند الوقود، بل طالت الغاز والكهرباء والإنتاج، فالهجمات خفضت إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يوميا بحسب رويترز، فيما تأمل طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يوميا خلال الأشهر المقبلة، بينما بلغ تضخم الغذاء نحو 128%، ما يجعل أي زيادة في كلفة الوقود مرشحة للانتقال سريعا إلى النقل والأسواق. لهذا يحمل البنزين حساسية سياسية خاصة، ففي 2019 أشعل رفع أسعاره احتجاجات واسعة قمعتها السلطات بعنف، وذاكرة كهذا تجعل النظام أكثر حذرا من قرار قد يحول الأزمة الاقتصادية إلى غضب شعبي وفق فاينانشال تايمز. المعضلة أمام طهران واضحة، استمرار الدعم يفاقم الضغط على موارد الدولة، ورفع الأسعار ينذر بتوسيع الاحتقان، لذلك تبرز خيارات تقوم على تقليص تدريجي للحصص المدعومة ورفع كلفة الاستهلاك الإضافي مع حماية القطاعات الحيوية وتشديد الرقابة على التهريب. لكن هذه الإجراءات لا تعالج أصل الأزمة بقدر ما تمنح طهران هامشاً لتخفيف ضغوطها، فيما يبقى الخطر الأكبر تراكم أزمات التضخم والطاقة وتراجع القوة الشرائية وما قد تتركه مجتمعة من احتقان اجتماعي. روان حمزة، العربية.
1: أيضا مشاهدينا، نتابع معكم هذه المقاطع المتداولة لطابور كما يبدو يمتد لكيلومترات في مدينة شبهار الإيرانية بسبب نقص البنزين. إذن سيارات تمتد لكيلومترات وهي تنتظر لتعبئة البنزين في مدينة شبهار في إيران بسبب أزمة نقص الوقود الناتجة عن الحصار الأمريكي البحري والعقوبات الاقتصادية المشددة.

0: parto fuori a fare parte.
1: نشرت قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية مقاطع مصورة تظهر استعداداتها وإمكاناتها العسكرية تحت عنوان جاهزية تسبق ساعة الصفر.

وأظهرت المقاطع أنظمة متعددة من الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية في أول استعراض للقدرات الجوية للقوات. وتأسست قوات درع الوطن عام 2022 وتتمركز في عدة محافظات جنوبي اليمن، وتتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

في إطار حملة مكافحة الفساد في العراق، قرر البنك المركزي العراقي وقف تعاملات على الحسابات المصرفية ل14 شخصا و19 شركة تعمل في النفط والتجارة والنقل والصناعات التحويلية. كما قرر القضاء 14 شخصا و19 شركة تعمل في النفط والتجارة والنقل والصناعات التحويلية. كما قرر القضاء العراقي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ل12 من المتهمين في القضية المعروفة بصولة الفجر. وشدد البنك المركزي في إشعار موجه للمصارف على ضرورة الامتثال الفوري بالحجز على أي أرصدة أو أموال عائدة للمذكورين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. قتل 27 شخصا وأصيب 42 آخرون في ضربة روسية ليلية استهدفت منطقة بوتشا في إقليم كييف. وبحسب ما أعلن حاكم الإقليم، أشار إلى إجلاء أكثر من 380 شخصا من المنطقة. في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص جراء هجوم أوكراني استهدف مقاطعة بيلغورود الروسية. ارتفعت تحصيلة قتل الفيضانات المدمرة في النيبال إلى 626 قتيلا، فيما كثف الجيش النيبالي عمليات البحث والإنقاذ، لكنه يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك طبقات سميكة من الطين والأشخاص المحاصرون في الأنفاق الجبلية. وقال المتحدث باسم الجيش إن الطين يجعل من الصعب على المروحيات الهبوط والإقلاع في المناطق المتضررة، مضيفا أن 14 مروحية إنقاذ تعمل حاليا في المنطقة بعدما تم إنقاذ أكثر من 4400 شخص حتى مساء الجمعة.

أثير راديو تومي أستراليا وعبر أثير 1638 أم. بنحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا, ومنها أيضا بنتكلم عن البلاغة. البلاغة, وإحنا عارفين إنه العرب مشهورين جدا بالبلاغة في اللغة العربية في أشعارهم وفي أحاديثهم. نقدر نقول البلاغة بتعني أن تجيب فلا تبطئ وتصيب فلا تخطئ. 1638 أم تومي أستراليا.

0: عبر 1638 ام عبر 1638 ام قالوا عن الشائعات كتير، ولكن اعجبني هذا القول اللي بيقول الشائعة هي طائرة اسرع من الصوت. 1638 ام تومي استراليا.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت راديو 2ME أستراليا.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها قامت حتى مساء أمس بتغيير مسار 82 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن، بينما فتشت سفينتين لضمان الامتثال أثناء إبحارها في المياه الإقليمية، وذلك في إطار الحصار البحري الأمريكي على إيران. في الأثناء نفت بحرية الحرس الثوري تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هرمز قائلة إنها تسيطر سيطرة كاملة على المضيق. وفي بيان لها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. وبالتزامن أكدت الحكومة الإيرانية أنها ستتصدى بحزم للعقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مشددة على أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية وأمن البلاد وسلامة أراضيها. وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية قالت الحكومة الإيرانية إنها ستواصل العمل على المسارين بالتوازي مع التركيز اقتصاديا على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الانتاج المحلي، إلى جانب الحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. المخاوف من نقص الإمدادات أدت إلى وقوف طوابير طويلة من المواطنين أمام محطات البنزين في طهران. تقارير أفادت بأن طول الطوابير تجاوز في بعض الحالات كيلومترا، في وقت أقر فيه الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان بوجود مشكلات اقتصادية ناجمة عن الحرب، داعيا الحكومة الإيرانية إلى ترشيد استخدام اسطول مركباتها.
1: سنتخذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين، وندرس حاليا تطبيق زيادة في أسعاره ليست كبيرة أو انفجارية، على سبيل المثال من 5000 تومان إلى 10000، والأمر لن يتجاوز ذلك. لن ننفذ أي إجراء أو مشروع في جميع أنحاء البلاد إذا واجهنا صعوبات قد يسبب أي فعل نقوم به استياء لدى فئة من المجتمع. يجب ألا نزيد الضغط على الناس إلى درجة لا تطاق.
0: في إطار حملة مكافحة الفساد في العراق، قرر البنك المركزي وقف تعاملات على الحسابات المصرفية لأربعة عشر شخصاً وتسعة عشر شركة تعمل في النفط والتجارة والنقل والصناعات التحويلية. كما قرر القضاء العراقي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لاثني عشر من المتهمين في القضايا المعروفة بصولة الفجر. وشدد البنك المركزي في إشعاره الموجه للمصارف على ضرورة الامتثال الفوري بالحجز على أي أرصدة أو أموال عائدة للمذكورين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. نشرت قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية مقاطع مصورة تظهر استعداداتها وإمكاناتها العسكرية تحت عنوان جاهزية تسبق ساعة الصفر. أظهرت المقاطع أنظمة متعددة من الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية في أول استعراض للقدرات الجوية للقوات. وتأسست قوات درع الوطن عام 2022 وتتمركز في عدة محافظات جنوبية اليمن، وتتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أطراف بلدة عيتا الجبل. قتل 27 شخصا وأصيب 42 آخرون في ضربة روسية ليلية استهدفت منطقة بوتشا في إقليم كييف، بحسب ما أعلن حاكم الإقليم الذي أشار إلى إجلاء أكثر من 380 شخصا من المنطقة. في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص جراء هجوم أوكراني استهدف مقاطعة بيلغراد الروسية. في المقابل قتل شخص وأصيب 3 آخرون جراء هجمات أوكرانية استهدفت مدينة سفاستوبول بحسب سلطات القرم المعينة من قبل روسيا. وقال حاكم المدينة رخائيل رازاخوجايف إن الدفاعات الجوية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء سفاستوبول، وأضاف أن الهجمات أسفرت أيضا عن أضرار مادية طالت 8 منازل و3 مباني سكنية. دفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية إلى محور بكوري في إقليم النيل الأزرق لتعزيز مواقعه ورفع جاهزيته في مواجهة قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية شمال. هذا وأعلنت الفرقة الرابعة مشاة تحريك لواء النخبة إلى محور بكوري لدعم القوات المنتشرة وحسم المعارك في المنطقة. محاور النيل الأزرق تشهد تصعيدا متزايدا مع تكثيف الدعم السريع والحركة الشعبية، هجماتها بالطائرات المسيرة والهجمات البرية على مواقع الجيش في الكرمك وبكوري وقيسان. يتواصل إطلاق النار والانفجارات في عاصمة النيجر نيامي، خصوصا بمحيط القاعدة العسكرية في المطار الدولي، فيما أفاد سكان بانقطاع بث التلفزيون الوطني وانتشار آليات مدرعة قرب المطار من دون معرفة مصدر إطلاق النار. هذا ودعا المجلس العسكري السكان إلى الهدوء وتجنب تداول معلومات غير مؤكدة، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة. تأتي التطورات بعد هجومين استهدفا مطار نيامي هذا العام، فيما تضم القاعدة الجوية 101 مقرات عسكرية استراتيجية لتحالف دول الساحل وفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. طلبت إسبانيا رسميا مساعدة وكالة حماية الحدود الأوروبية ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لتسجيل المهاجرين غير النظاميين المتبقين في سبتة ودراسة ملفاتهم، بعدما تحولت القضية إلى تحدي أمني وسياسي لحكومة بيدرو سانشيز. وطلبت مدريد من فرونتكس نشر عناصر إضافيين لدعم عمليات التسجيل والفحوصات الأولية والاستعانة بوكالة اللجوء لإجراء المقابلات وتوفير المترجمين. وبحسب السلطات لا يزال ما بين 3500 و7000 مهاجر في سبتة، فيما تقدر السلطات المحلية العدد بنحو 10000 بعد دخول أكثر من 70000 مهاجر إلى الجيب الخاضع لإسبانيا خلال موجة الهجرة الأخيرة، فيما تم إعادة معظمهم. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المدمرة في نيبال إلى 626 قتيلا، فيما كثف الجيش النيبالي عمليات البحث والإنقاذ، لكنه يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك طبقات سميكة من الطين والأشخاص المحاصرين في الأنفاق الجبلية. وقال المتحدث باسم الجيش إن الطين يجعل من الصعب على المروحيات الهبوط والإقلاع في المناطق المتضررة، مضيفا أن 14 مروحية إنقاذ فقط تعمل حاليا في المنطقة بعدما تم إنقاذ أكثر من 4400 شخص حتى مساء أمس.

0: وكما تشاهدون على عواجل العربية، إعلام إسرائيلي محاولة دهس قرب قاعدة عسكرية في الأغوار، والجيش يغلق المنطقة. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا على شاشة العربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلالية؟
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس.

16 38 ام تومي استراليا. اهلا لكل مستمعينا ومستمعاتنا من عبر اثير راديو تومي استراليا. دايما بيحذرونا كتير من الغضب, من ان احنا نفتعل المشاحنات. اما عن الغضب فبيحضرني قول بيقول: الغضب هو الريح التي تهب فجأة فتطفئ سراج العقل. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنواصل مشوارنا سويا من عبر تومي أستراليا.

0: عن الابتسامة. الابتسامة هي أقدم وأسرع طريقة للمواصلات، عرفها الإنسان واللغة الوحيدة التي تفهمها جميع الشعوب دون ترجمان. عبر راديو تيمي أستراليا بنجدد تحيات لكل من معنا وكل من معنا من عبر أثير راديو تيمي أستراليا.
1: من راديو تيمي مع تحياتي لكم وليد توفيق.
2: From the biggest singers.
3: معك توني كيوي.
4: بلاكي ما في
5: على إذاعة تيمي أستراليا.
6: إلشي عطيك.
7: Only on تيمي.
8: على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت، قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: From the 1 to ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. أزمة اقتصادية في إيران، مقاطع متداولة تظهر طوابير تمتد كيلومترات بسبب نقص البنزين. واشنطن تحكم الحصار البحري بتغيير مسار سفن وتعطيل أخرى، وإيران تتعهد بالتصدي للعقوبات ومواجهة التداعيات. في هجوم عنيف روسيا تقصف ضواحي كييف، سقوط 27 قتيلا وعشرات الجرحى، وأوكرانيا ترد في بلغرود. نيبال تستنجد بالهند والصين، عراقيل تعطل عمليات الإنقاذ بعد فيضانات خلفت أكثر من 600 قتيل وأربعة آلاف مفقود. صفقة مثيرة للجدل، ترامب يستحوذ على أكبر حصة من النفط الفنزويلي، 65 مليار برميلا وامتيازات لمئة عام. أهلا بكم. بعد نصف عام من الحرب على إيران تبددت فرص المفاوضات ولا أفق لحسم المعركة، فبقي كل طرف يختبر قدرة الآخر على الصمود. ترامب يواجه ضغوطا داخلية لإنهاء الحرب، فأبقى على الحصار وأخرج الورقة الأخيرة العقوبات. إيران في المقابل أقرت أخيرا بتداعيات هذه العقوبات، وبنظرة أدق على التبعات انكمش حجم التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 35% بحسب رويترز، وتحولت مرحلة التضخم المزمن والركود إلى أزمة وقود خانقة انعكست على الشارع الإيراني، حيث الطوابير امتدت في مختلف المدن. نتابع.

0: وفي مواجهة تداعيات في الداخل والعقوبات من الخارج، أكدت الحكومة الإيرانية أنها ستتصدى بحزم للعقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مشددة على أن الدبلوماسية والدفاع آدتان متكاملتان لا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية وأمن البلاد وسلامة أراضيها. وفي بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، قالت الحكومة الإيرانية إنها ستواصل العمل على المسارين بالتوازي مع التركيز اقتصاديا على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب الحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار.
1: تتجاوز الأزمة الاقتصادية ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة التومان لتصل لما يمس حياة الناس مباشرة، الوقود، وما يعتبره النظام زنادا سياسيا ومحركا تاريخيا للشارع الإيراني. بلد نفطي كبير، رغم ذلك تصطف طوابير السيارات أمام محطات البنزين وسط عجز يومي.

0: خلال الأشهر المقبلة، بينما بلغ تضخم الغذاء نحو 128%، ما يجعل أي زيادة في كلفة الوقود مرشحة للانتقال سريعاً إلى النقل والأسواق. لهذا يحمل البنزين حساسية سياسية خاصة، ففي 2019 أشعل رفع أسعاره احتجاجات واسعة قمعتها السلطات بعنف، وذاكرة كهذه تجعل النظام أكثر حذراً من قرار قد يحول الأزمة الاقتصادية إلى غضب شعبي وفق Financial Times. المعضلة أمام طهران واضحة، استمرار الدعم يفاقم الضغط على موارد الدولة، ورفع الأسعار ينذر بتوسيع الاحتقان، لذلك تبرز خيارات تقوم على تقليص تدريجي للحصص المدعومة ورفع كلفة الاستهلاك الإضافي مع حماية القطاعات الحيوية وتشديد الرقابة على التهريب. لكن هذه الإجراءات لا تعالج أصل الأزمة بقدر ما تمنح طهران هامشاً لتخفيف ضغوطها، فيما يبقى الخطر الأكبر تراكم أزمات التضخم والطاقة وتراجع القوة الشرائية وما قد تتركه مجتمعة من احتقان اجتماعي. روان حمزة، العربية.
1: ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود. شاهدت وإيانا هذه الصور التي تظهر طوابير بكيلومترات للمواطنين الإيرانيين للحصول على البنزين. هل تعتقد بأنها أولى تداعيات الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وسنشهد المزيد، أم هي فقط ربما أزمة مؤقتة سيتعامل معها النظام الإيراني بنجاح وستمر؟
2: لا أعتقد الأمر سيكون كذلك، لأن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت مضاعفات هذا الحصار البحري تظهر في الاقتصاد الإيراني، ابتداء من ارتفاع سعر الدولار الذي قفز من 199 إلى 200,005، من 199,000 إلى 200,005. هنا يظهر تأثير الحصار المفروض على إيران. الرئيس الإيراني يقول بأن الواردات تراجعت 35%، ولكن أعتقد هو قلل من هذا الشأن. إيران ليست لديها لا صادرات ولا واردات من الموانئ الجنوبية، والاقتصاد الإيراني أساسا كان مبني على الصادرات من هذه الموانئ التي الآن تخضع للحصار. لذا
1: طب بما أنك ذكرت ما قاله الرئيس الإيراني، دعنا نستمع إلى ما قاله إذن بيزشكان في هذا الإطار، بأن طهران ستتخذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين ملمحا لإمكانية زيادة الأسعار. دعنا نستمع إلى ما قاله ومن ثم نعود إليك.
3: سنتخذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين، وندرس حاليا تطبيق زيادة في أسعاره ليست كبيرة أو انفجارية، على سبيل المثال من 5,000 تومان إلى 10,000، والأمر لن يتجاوز ذلك. لن ننفذ أي إجراء أو مشروع في جميع أنحاء البلاد إذا واجهنا صعوبات قد يسبب أي فعل نقوم به استياء لدى فئة من المجتمع. يجب ألا نزيد الضغط على الناس إلى درجة لا تطاق.
1: طيب أستاذ مسعود، إضافة إلى ما قاله الرئيس الإيراني بيزشكيان، أيضا الحكومة تعهدت بأن تقلل الاعتماد على الدولار، بأن تزيد الإنتاج المحلي، بأن تحارب التضخم. هل هي شعارات أم فعلا الحكومة الإيرانية قادرة على تنفيذ ذلك؟
2: طبعا هناك يوجد إنتاج داخلي، يعني علينا أن لا ننكر ذلك، ولكن هل هذا الإنتاج الداخلي بإمكانه أن يغطي الطلب الداخلي؟ هنا هو السؤال. أعتقد الإنتاج الداخلي ليس بإمكانه أن يغطي الطلب الداخلي، حتى مسألة البنزين. إيران رغم أنها دولة نفطية ولديها مصافي، ولكن لا يمكنها أن تنتج البنزين بالكامل في الداخل، لذا مضطرة لاستيراد البنزين أيضا من الخارج، وهذا بالنسبة لها مكلف، خاصة لو عرفنا. أعتقد بأن البنزين سعره قد يكون حوالي 20 بنز، يعني قليل جدا مقارنة حتى بكثير من الدول، ولكن الدخل في إيران بنفس المستوى هو منخفض. العامل يأخذ بالشهر الحد المتوسط 110 دولار.
1: نعم.
2: كيف يمكن لهذا العامل أن يستفيد من هذا المبلغ في تغطية مثلا 150 دولار بالشهر؟

0: للإيجار في المدن.
1: طيب هل سيقود كل ذلك الشعب الإيراني إلى الخروج بمظاهرات كما يأمل الأمريكيون من خلال هذه الإجراءات والخطوات أم تستبعد ذلك؟
0: أعتقد المسألة هي أكبر من أمل الأمريكيين أو عدمه. الوضع الداخلي الإيراني بشكل عام عندما تصل الأمور إلى الحياة المعيشية ينفجر الوضع، ولدينا تجارب قريبة جدا في التاريخ الإيراني. 2019 عندما رفعوا سعر البنزين خرجت مظاهرات وسقط 1500 قتيل في تلك المظاهرات. أعتقد بأن الوضع دقيق وحساس، لهذا السبب نرى المسؤولين الإيرانيين يحاولون تبرير ذلك.
1: وبالفعل هم تحدثوا عن إمكانية زيادة أسعار البنزين، ولكن ألا ترى بأنه الظروف الآن هي مختلفة عن 2019؟ الإيرانيون في زمن حرب، وبالتالي ألا تعتقد بأنه غير قضية بأنهم في زمن حرب، أيضا هناك تهديدات باستهداف كل من ينزل إلى الشارع. ألا تعتقد بأن هذان العاملان يمكن فعلا أن يؤثرا على رغبة الإيرانيين بالتظاهر؟ يعني حتى لو أرادوا ذلك سيمتنعون عن ذلك؟
0: أعتقد في المجال المعيشي يمكن أن نرى احتجاجات ومظاهرات. الأسبوع الفائت شاهدنا مظاهرات كبيرة في طهران للمتقاعدين الذين احتجوا على وضعهم المعيشي. لذا الأمور عندما تتعلق بالوضع المعيشي ولم ترتقي إلى مستوى المطالبات السياسية وفقا للدستور الإيراني يحق لل...

1638 AM تومي أستراليا. بيكلموا عن الضمير وكلموا كتير عن الضمير، لكن ما أعجبني قول عن الضمير هو الضمير هو إشارة حمراء توقف الإنسان أمام نفسه ليصدق معها ولو لحظات.

0: عبر أثير 1638 AM بن مسي بن صبح على كل مستمع ومستمع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه. 1638 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

حديث بسشكيان عن شح البنزين ورفع أسعاره كيلومترات من طوابير الإيرانيين أمام المحطة. قصف روسي على أوتشا شمالي كييف يودي بحياة 37 شخصاً وكييف ترد في بيلغورد. غارات وعمليات تفجير وأحراق منازل، الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية جنوب لبنان. نيبال تستنجد بالهند والصين، عراقيل تعطل عمليات الإنقاذ بعد فيضانات خلفت أكثر من 600 قتيل و4000 مفقود.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. نبدأ من طوابير البنزين التي اصطف فيها الإيرانيون كيلومترات أمام المحطات إثر أزمة خانقة تعصف بالبلاد، وهذه الصور قادمة من منطقة وينجك شمالي طهران كما نتابع.

أما هذه الصور التي نتابعها الآن فهي من مدينة تشابهار جنوب شرقي إيران في محافظة سيستان وبلوشستان.

أيضا مشاهدينا، الوضع ذاته في منطقة كرج غربي العاصمة طهران، كما نتابع طوابير للسيارات أمام محطات البنزين.

0: هذه الطوابير التي تابعناها تأتي بعدما اعترف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بالأزمة، إذ قال إن طهران ستتخذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين ملمحا لإمكانية زيادة الأسعار.
1: سنتخذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين، وندرس حاليا تطبيق زيادة في أسعاره ليست كبيرة أو انفجارية، على سبيل المثال من 5000 تومان إلى 10000، والأمر لن يتجاوز ذلك. لن ننفذ أي إجراء أو مشروع في جميع أنحاء البلاد إذا واجهنا صعوبات قد يسبب أي فعل نقوم به استياء لدى فئة من المجتمع. يجب ألا نزيد الضغط على الناس إلى درجة لا تطاق.
0: وفي مواجهة التداعيات في الداخل والعقوبات من الخارج، أكدت الحكومة الإيرانية بأنها ستتصدى وبحزم للعقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مشددة على أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية وأمن البلاد وسلامة أراضيها. وفي بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، قالت الحكومة الإيرانية إنها ستواصل العمل على المسارين بالتوازي مع التركيز اقتصاديا على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب الحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بأن قواتها قامت حتى مساء الجمعة بتغيير مسار 82 سفينة تجارية وعطل 3 سفن، بينما فتشت سفينتين لضمان الامتثال أثناء إبحارها في المياه الإقليمية، وذلك في إطار الحصار البحري الأمريكي على إيران. في الأثناء نفت بحرية الحرس الثوري تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن هرمز، قائلة إنها تسيطر سيطرة كاملة على المضيق. وفي بيان لها، قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. وفي بيان صدر قبل قليل، تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، وقالت إن الدبلوماسية والدفاع متكاملان ولا ينفصلان.

0: هجوم يأتي بعد ساعات من تصريحات لرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قال فيها أنه أصدر أمرا بزيادة عدد الغارات بالمسيرات ضد روسيا إلى 1000 غارة يوميا.
1: تؤكد الاستخبارات العسكرية الفعالية العالية لضرباتنا العميقة، لا سيما على منشآت الإنتاج العسكري الروسية ومنشآت صناعة النفط. بحسب البيانات المتوفرة لدينا والمستندة إلى معلومات من الجانب الروسي نفسه، اليوم أمرت بزيادة الغارات الجوية بعيدة المدى بالمسيرات ضد روسيا إلى 1000 غارة يوميا مقارنة بحوالي 300 غارة حاليا. يجب أن يكون هناك المزيد، لدينا هدف محدد وسننجز هذه المهمة.
0: على الجانب الآخر، قتل شخص وأصيب 3 آخرون جراء هجمات أوكرانية استهدفت مدينة سيفاستوبول بحسب سلطات القرم المعنية من قبل أو المعينة من قبل روسيا. كما قتل 3 أشخاص جراء هجوم أوكراني آخر استهدف مقاطعة بيلغورد الروسية. نشرت قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية مقاطع مصورة تظهر استعداداتها وإمكاناتها العسكرية تحت عنوان جاهزية تسبق ساعة الصفر. وأظهرت المقاطع أنظمة متعددة من الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية في أول استعراض للقدرات الجوية للقوات. هذا وتأسست قوات درع الوطن عام 2022 وتتمركز في عدة محافظات جنوبي اليمن وتتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مناطق متفرقة من جنوب لبنان منفذا غارات وعمليات تفجير وأحرق منازل. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرة إسرائيلية أغارت للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقة، فيما أقدمت القوات الإسرائيلية على أحراق منازل في بلدة بيت حنون أو بيت يحون، ونفذت تفجيران عند أطراف بلدة عيت الجبل. في قطاع غزة، أفاد مراسل عربية بمقتل فلسطيني جراء استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عمله في أرضه الزراعية، وأتى هذا الاستهداف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية شرق قرية المصدر وسط إطلاق نار كثيف باتجاه منازل المواطنين في المناطق الشرقية من دير البلح. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة في الضفة الغربية. وكان الجيش الإسرائيلي استهدف بغارة جوية سيارة غربي مخيم جنين في الضفة الغربية لأول مرة منذ أشهر، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. هذا وقد أدانت الأونروا اقتحام السلطات الإسرائيلية لمركز قلنديا للتدريب في القدس الشرقية، مؤكدة بأنه منشأة أممية يجب حمايتها بموجب القانون الدولي. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المدمرة في النيبال إلى 626 قتيلا، فيما كثف الجيش النيبالي عمليات البحث والإنقاذ عن ما يقارب 4000 مفقود. لكن عمليات الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك طبقات سميكة من الطين والأشخاص المحاصرين في الأنفاق الجبلية. هذا وقال المتحدث باسم الجيش إن الطين يجعل من الصعب على المروحيات الهبوط والإقلاع في المناطق المتضررة، مضيفا بأن 14 مروحية إنقاذ تعمل حاليا في المنطقة بعدما تم إنقاذ أكثر

0: مي أستراليا. أهلا بكل مستمعينا ومستمعتنا.
1: شو كيف الحماس والأغاني؟
2: ألو أيوة
3: مكملين، ما تغيروا الموجة، دايما معنا 2ME.

هنا من راديو تومي أستراليا وعبر 1630 AM تومي أستراليا. قالوا إنه المنافق هو كائن يمدحك في ضجة ويخونك في صمت. تحية لكم مستمعينا من عبر أثير راديو تومي أستراليا. Welcome back. Here we go. Are you ready?

1638 AM. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان من عبر أثير راديو تومي أستراليا. عن الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة حلوة جميلة، الكلمة الطيبة بيقولوا عنها إنها الجسر الرقيق الذي يصل بين قلوب الناس فوق بحر الأنانية. 1638 AM تومي أستراليا.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
3: 2ME Gold.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: I don't know. I think a man can get used to this. Road 11.
7: Party night, Saturday night on 2ME.

عن الأسرار، خلينا نمسي على مستمعينا بداية، ولكن عن الأسرار بيقولوا إنه الأسرار في منها من يحتفظ بها ويخليها سر كبير، وفي منها من لا يحتفظ بها. لكن عجبني اللي قال إن الأسرار هي معلومات بتبوح بها للآخرين ليقوموا باستغلالها ضدك عند اللزوم، فاحذر ذلك. عبر 1638 AM بنقدم التحية والسلام لكل مستمعينا ومستمعتنا.

الموجة بتجري ورا الموجة عاوزة تطلها، بس خليك ثابت على 1638 AM تومي أستراليا. Wake up, wake up.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة ثانية وإليكم أبرز العناوين. التصعيد الإسرائيلي متواصل عند المناطق الحدودية الجنوبية وسط القصف والتوغلات وتفجيرات. ترامب يبرم أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم مع فنزويلا وعقود أمريكية تمتد لمئة عام. إنجاز هندسي هائل يخفي تأثيراً غير متوقع، فما الذي يمكن أن تفعله 40 كيلومتراً مكعباً من المياه في كوكب الأرض؟ تشتد الضغوط الميدانية والدبلوماسية على لبنان مع اقتراب نهاية آب من الجنوب إلى مجلس الأمن، سواء فيما يتعلق باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أو ملف تجديد مهمة اليونيفيل. في وقت يستمر التصعيد الإسرائيلي جنوبا تزامنا مع عمليات التوغل وتفجيرات في تلال علي الطاهر، لكن واشنطن وبحسب مصادر أمريكية لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لعملية عسكرية واسعة هناك بعد، وإن كانت تتفهم تصعيدا محدودا بذريعة التهديد الأمني. إقليمياً هرمز في الواجهة، طهران تزعم أن المضيق مغلق أمام السفن غير المنسقة معها والاضطرابات داخل إيران تتفاقم. وفي خضم كل ذلك وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً مع فنزويلا قد يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. البداية من آخر التطورات الأمنية في الجنوب مع الزميل صبحي قبلاوي. صبحي، تتصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي في الساعات الماضية على لبنان، ما هي أبرز المناطق المستهدفة حتى الساعة؟
1: نعم نادين، يعني في الساعات 24 الماضية ما زالت عمليات القصف الإسرائيلي مركزة، كذلك التفجيرات على منطقة المنصورة والمنطقة المحيطة بها بمشاع المنصورة، أي نتحدث هنا عن القطاع الغربي، المنطقة القريبة من الناقورة وبالتالي على الساحل. ويعني تعتبر إسرائيل أن هذه النقطة هي مركز ثقل للقطاع الغربي ومركز عمليات لحزب الله في القطاع الغربي، المنصورة ومجد الزوم. مجد الزوم طبعا للأسف هي منطقة محيت تقريبا بالكامل جراء التفجيرات الضخمة جدا التي نفذتها إسرائيل سابقا، وكذلك المنصوري، فحتى هذه اللحظة بوتيرة متسارعة وبوتيرة لم تتوقف منذ الأسبوع تقريبا، يوميا هناك أكثر من 4 غارات بالطيران الحربية الإسرائيلي على منطقة المنصوري إضافة إلى التفجيرات. ننتقل إلى منطقة علي الطاهر. التلة بحد ذاتها تشهد هدوءا منذ 3 إلى 4 أيام، ولكن هناك العديد من الاستهدافات للمنطقة المحيطة بعلي الطاهر، وهي منطقة النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان. هناك تعتبر إسرائيل أن هناك ربما فتحات للأنفاق سرية تمكن عناصر من الحزب من خروج منها وتبديل أو حتى الخروج لتلقي العلاج، بحيث أن هناك بعض المعلومات تحدثت عن أن عناصر الحزب نجحوا بتخطي الحصار الإسرائيلي، وصلوا إلى أماكن لتلقي العلاج، في وقت أيضا تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن تمكن وحدة خاصة إسرائيلية من الدخول إلى إحدى المنشآت في تلك المنطقة. وبشكل عام حتى هذه اللحظة التصعيد الإسرائيلي، أو إذا صح التعبير القصف الإسرائيلي، هو محدد ومحدود بمنطقة جغرافية معينة، ولم يتوسع كما كان عليه الحال في خلال الفترة السابقة التي سبقت 2 آذار، علما أن المسيرات ما زالت تحتل جزءا كبيرا من سماء لبنان، وهذا سيكون موضوع الليلة. نعم نعم
0: صبحي، فيما يتعلق بحزب الله ولكن على صعيد آخر، ماذا عن الأخبار المتداولة عن لقاء بين حزب الله وأمريكا برعاية تركيا؟
1: أولا حتى هذه اللحظة هناك أمران مهمان يجب الإشارة إليهم بالسياسة المتعلقة بالعمليات العسكرية. أولا ليس صحيحا أبدا أن هناك مهلة 48 ساعة وأن بعد هذه 48 ساعة ستتصرف إسرائيل. أولا إسرائيل عندما تريد القيام بأي عملية عسكرية لا تعطي مهلا ولا تعطي أبدا ساعات ولا إنذارات، وبالتالي نحن نعلم أن كل الحملات العسكرية السابقة التي شنت على حزب الله شنت بشكل مفاجئ أو رد فعل على أي عملية عسكرية يقوم بها الحزب، علما أن الحزب لم يعلن عن أي تبنيه لأي عملية عسكرية، وبالتالي ما نقل وتناقلته بعض الوسائل الإعلامية وحتى بعض المسؤولين هنا عارم من الصحة، ليس هناك أي يعني شيء في هذا القبيل، بل أن في إسرائيل يقولون أن بنيامين نتنياهو حذر جدا في التعامل مع الملف اللبناني، خصوصا أنه لا يريد إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمسك باتفاق الإطار ودعم الدولة اللبنانية. أما فيما يخص تركيا، مصادر خاصة أكدت الـ MTV أن لا صحة أولا لزيارة مسؤول تركي إلى لبنان في الأيام المقبلة، ولا صحة أيضا لزيارة رئيس المخابرات التركية إلى لبنان، ولا صحة أيضا لأي لقاء سيجمع الأمريكيين وحزب الله في تركيا. هناك بعض الإشاعات التي أطلقت حتى من قبل ناس وأناس مقربين من حزب الله عن هذا الدور، فالحزب يحاول أن يفرض أنه ما زال لاعبا إقليميا قويا، وأنه يعني يتشارك تركيا في بعض الهواجز العسكرية فيما يخص الخلاف مع إسرائيل، حيث أننا كلنا يعلم أن تركيا لديها مشاكل كبيرة مع

0: إن لمنطقة زوتر الغربية أو حتى لمنطقة تتحضر في طرابلس تحسبا لأي عوامل طبيعية من الممكن أن تحصل، تعاملت من دولة إلى دولة.
1: صبحي قبل ما نختم، يعني في أخبار أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل باستهداف علي الطاهر بحملة عسكرية كبيرة، ولكنها تتفهم القصف الإسرائيلي أو بعض الهجمات الإسرائيلية لشل البنى التحتية لحزب الله. هل تعتقد أو الأخبار تشير إلى أن التطور العسكري على الأرض سيطول أم أنه سينتهي فور الانتهاء بحسب يعني التعبير الإسرائيلي من علي طاهر؟
0: اولا نادين، الجميع يعلم في لبنان ان اسرائيل لن تتخلى عن يعني ما تسميه هي مبدا الدخول الى منشاه علي الطاهر، بحيث ان اسرائيل تعتبر انها مركز ثقل كبير لربط شمال الليطاني بجنوب الليطاني، وبالتالي هي مركز لعمليات وحده بدر والتابعه لحزب الله. واما عن ما طرح على حزب الله من قبل الامريكيين عن دخول الجيش اللبناني الى منشاه علي الطاهر ورفضه الحزب، هذا عرض مضى عليه اكثر من شهرين ونصف. و أيضا هناك نقطة مهمة جدا في إسرائيل، يتحدثون عن أن عملية الانتهاء من علي الطاهر ربما لا تحتاج إلى عملية عسكرية كبيرة. لا أحد يعلم إن كان هناك أي عملية سرية قد حصلت في منطقة علي الطاهر، أو أن إسرائيل ربما أدخلت بعض الروبوتات إلى منطقة العمليات في علي الطاهر وحركتها، وبالتالي أدخلت إما غازات سامة معينة وإما أيضا بعض المتفجرات. وبالتالي عندما قالت القناة 14 إسرائيل منذ يومين أن العمليات العسكرية في علي الطاهر اقتربت من نهايتها، ربما نستفيق في يوم ما على أن إسرائيل قد فجرت هذه المنشأة أو قامت بأي عملية، علما أن هناك نقطة مهمة جدا أيضا لابد من الإشارة إليها، لأن حزب الله تحرك في 3 إلى 4 مرات عندما اقتربت إسرائيل من نقاط معينة في هذه المنشأة، وبالتالي استهدف جرافة D9 واستهدف أيضا مسيرة، إضافة أيضا إلى عملية عسكرية استهدفت فرقة هندسية إسرائيلية. العمليات في علي الطاهر ربما تنتهي بطريقة غير تقليدية، ولكن المشكلة أن إسرائيل تريد الوصول إلى تلال أخرى في المنطقة.
1: شكرا صبحي لكل هذه التفاصيل. مع اقتراب موعد رحيل اليونيفيل يبدو الجنوب مقبلا على فراغ فحسب، بل على مرحلة جديدة لم ترسم ملامحها بعد. سؤال اليوم لم يعد هل تبقى اليونيفيل، بل ما يأتي بعدها؟
2: لم يعد السؤال هل تبقى اليونيفيل، بل من سيملأ الفراغ بعدها وبأي صلاحيات وتحت أي مرجعية أمنية وسياسية. مداولات 28 آب وضعت مرحلة ما بعد انتهاء عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول على طاولة مجلس الأمن، فيما قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات لمستقبل تنفيذ القرار 1701. الأول والأوسع قوة من نحو 5525 عنصرا، 350 مراقبا عسكريا غير مسلحين، و4 كتائب مشاة من 750 جنديا لكل منها، إضافة إلى قوة احتياط من 700 جندي ووحدات دعم، بما يسمح بمراقبة التطورات على كامل المساحة من الخط الأزرق حتى الليطاني. الخيار الثاني يخفض العدد إلى نحو 3370 عنصرا، 285 مراقبا غير مسلحين، وكتبتا مشاة من 750 جنديا لكل منهما، وقوة احتياط من 450 جنديا مع انتشار ونقاط ثابتة ودوريات تغطي أجزاء من الخط الأزرق والمنطقة حتى الليطاني. أما الخيار الأدنى فيقتصر على 1980 عنصرا، 215 مراقبا وكتيبتان خفيفتان من 450 جنديا لكل منهما، وقوة تدخل سريعا من 350 جنديا لمراقبة الخط الأزرق وبضعة كيلومترات شماله، مع قدرة محدودة على التحقيق في الخروقات وصولا إلى الليطاني. وهنا يحذر غوتيريش من صعوبة مراقبة كامل الخط بصورة مستمرة من دون قدرات تكنولوجية إضافية. وعلى الطاولة أيضا مستقبل القوى البحرية التي تدعم البحرية اللبنانية وضمان الحماية والدعم لمراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بعد رحيل اليونيفيل. أما خلاصة مداولات مجلس الأمن فأظهرت تقاطعا على عدم ترك فراغ أممي وأمني في الجنوب، إبقاء القرار 1701 المرجعية الدولية للمرحلة المقبلة، علما أن واشنطن التي لا تريد استمرار اليونيفيل بصيغتها الحالية تدفع باتجاه ربط ترتيبات ما بعد اليونيفيل بصيغة

0: الإطار بين لبنان وإسرائيل وما ينتج عنها من تفاهمات أمنية وصولا إلى أعطائها غطاء أمميا وربطها بتنفيذ 1701. نقل الدور الأمني بصورة أكبر إلى الجيش اللبناني على أن يتحول الدور الدولي تدريجيا من انتشار عسكري واسع إلى الدعم والمراقبة والتحقق، لكن لا اتفاق نهائيا بعد على حجم القوى البديلة أو قيادتها وصلاحياتها، ولا على العلاقة بين هذه القوى والمسار التفاوضي المستجد بين لبنان وإسرائيل. لبنان من جهته أبلغ المجلس أنه يعتبر المسارات القائمة متكاملة ولكن منفصلة، وأن أهدافها موجودة أساسا في القرار 1701. لكن تل أبيب لا تريد قوة دولية جديدة تقيد حرية عملها وتدفع أكثر باتجاه التنسيق المباشر من جيش إلى جيش، فيما شككت تقارير إسرائيلية بينها من نشره موقع ولا بقدرة الجيش اللبناني على إنجاز نزع سلاح حزب الله بالوتيرة المطلوبة، مع رفض الدور الإيطالي ومواصلة الضغط العسكري الإسرائيلي في علي الطاهر. في المقابل حزب الله يرفض تسليم المرتفعات للجيش اللبناني، ما يفتح المرحلة على مراوحة دبلوماسية وتصعيد ميداني مستمر على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية.
1: إقليميا، طهران سنتصدى للعقوبات الأمريكية ونتمسك بالدبلوماسية.

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدرة وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. Amen. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

哎呀。

صحبي أنا وهالبير. عتا نحنا من زمان كتير وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير

فلوس وعمر عمر جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرف شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبيره

يا بير هل كانت توالفنا

لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي لا هي حكتني ولا طلع مني حكي

اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

0: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME16 38 AM. The biggest
1: hits. بدي أقول بحبك من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
2: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
2: Only on 2ME.
0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا. دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح والنجاح الوفير. نتعلم من أخطائنا من الخفقات اللي نحنا واجهناها. نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100. I love to hear me.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك، مثل هيدي على 2ME.

0: شو ما بدها. منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد،
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. 27 قتيلا وعشرات المصابين في ضربة روسية استهدفت مستودع للذخيرة قرب كييف. السلطات المكسيكية تعلن تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين إلى الولايات المتحدة. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يستعيد سيطرة تدريجيا بعد مواجهات في القصر الرئاسي مع الحرس الجمهوري.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، ونبدأ من أوكرانيا، حيث لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف في وقوع انفجار في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي. وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المستودع الذي وقع في وقت متأخر من أمس وأسفر عن أحد أعلى أعداد القتلى منذ أشهر، وبدأ أنه ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. وقال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا وأن أكثر من 370 شخصا أجلوا من منطقة الهجوم في قرية ميلا. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إن أوروبا تواجه تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدو، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي كان بيسكوف يشير إليها، وأضاف أن السياسيين الحاليين في الاتحاد الأوروبي يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا، ليس بالكلمات فحسب بل بالأفعال أيضا. أعلنت السلطات المكسيكية تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين من مدينة سويداد وأريز إلى الأراضي الأمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن ومكسيكو إجراءات ضبط الحدود. وبحسب السلطات، قامت العصابة المعروفة باسم لاتيا بتهريب مهاجرين عبر أنفاق تقع في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المؤدية إلى الولايات المتحدة. وهذه الخلية الإجرامية متورطة أيضا في جرائم أخرى، بينها تهريب المخدرات والخطف والابتزاز. وخلال العملية التي نفذت، قبض على زعيمة العصابة المزعومة المعروفة باسم لاتيا. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
10: ابتكرت شبكات تهريب المهاجرين بين المكسيك والولايات المتحدة طرقا جديدة لتجاوز الرقابة الأمنية، آخرها كان عبر أنفاق سرية، حيث عمدت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية إجرامية تنشط في مدينة سويداد خواريز الحدودية. من خلال تهريب المهاجرين عبر أنفاق تصل المدينة المكسيكية بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في الإتجار بالمخدرات والاختطاف والابتزاز، بدأ التحقيق في هذه الأنشطة في يناير الماضي في وقت كثفت فيه واشنطن ومكسيكو الإجراءات الأمنية في مدينة سويداد خواريز عبر عمليات برية وجوية للحد من عبور المهاجرين ونشاط الجماعة الإجرامية، خصوصا مع ازدياد الضغوط الأمريكية على المكسيك. لكن القضية تتجاوز البعد الأمني، إذ تكشف عن خطورة الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين سنويا. فوفق المنظمة الدولية للهجرة، اختفى أكثر من 11 ألف مهاجر في الأمريكيتين منذ عام 2014، معظمهم على المسار بين المكسيك والولايات المتحدة.
8: وتعد المكسيك دولة عبور لآلاف الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، معظمهم من أمريكا الوسطى. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة سيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري. وأفادت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر تلفزيون رسمي أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية قاموا باحتجاز بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
11: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عملية إطلاق النار والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي إلى جانب

0: سؤال بهالوقت، شو بدك تعمل او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل؟ بقول لك انت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا، ودائما الموجة ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: This is Seya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك، من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is Seya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمة.
1: Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up, wake up. ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكم.

playing more new music than anybody else. All day, all day.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: الرابعة بتوقيت باريس.
8: حازم حماد،
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. 27 قتيلا وعشرات المصابين في ضربة روسية استهدفت مستودع للذخيرة قرب كييف. السلطات المكسيكية تعلن تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين إلى الولايات المتحدة. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يستعيد سيطرة تدريجيا بعد مواجهات في القصر الرئاسي مع الحرس الجمهوري.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: إلى التفاصيل، ونبدأ من أوكرانيا، حيث لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف في وقوع انفجار، في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي. وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المستودع الذي وقع في وقت متأخر من أمس وأسفر عن أحد أعلى أعداد القتلى منذ أشهر، وبدأ أنه ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. وقال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا وأن أكثر من 370 شخصا أجلوا من منطقة الهجوم في قرية ميلا. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إن أوروبا تواجه تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدو، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي كان بيسكوف يشير إليها، وأضاف أن السياسيين الحاليين في الاتحاد الأوروبي يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا، ليس بالكلمات فحسب بل بالأفعال أيضا. أعلنت السلطات المكسيكية تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين من مدينة سويداد وأريز إلى الأراضي الأمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن ومكسيكو إجراءات ضبط الحدود. وبحسب السلطات، قامت العصابة المعروفة باسم لاتيا بتهريب مهاجرين عبر أنفاق تقع في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المؤدية إلى الولايات المتحدة. وهذه الخلية الإجرامية متورطة أيضا في جرائم أخرى بينها تهريب المخدرات والخطف والابتزاز. وخلال العملية التي نفذت، قبض على زعيمة العصابة المزعومة المعروفة باسم لاتيا. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
9: ابتكرت شبكات تهريب المهاجرين بين المكسيك والولايات المتحدة طرقا جديدة لتجاوز الرقابة الأمنية، آخرها كان عبر أنفاق سرية، حيث عمدت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية إجرامية تنشط في مدينة سويداد خواريز الحدودية. من خلال تهريب المهاجرين عبر أنفاق تصل المدينة المكسيكية بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في الإتجار بالمخدرات والاختطاف والابتزاز، بدأ التحقيق في هذه الأنشطة في يناير الماضي في وقت كثفت فيه واشنطن ومكسيكو الإجراءات الأمنية في مدينة سويداد خواريز عبر عمليات برية وجوية للحد من عبور المهاجرين ونشاط الجماعة الإجرامية، خصوصا مع ازدياد الضغوط الأمريكية على المكسيك. لكن القضية تتجاوز البعد الأمني، إذ تكشف عن خطورة الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين سنويا. فوفق المنظمة الدولية للهجرة، اختفى أكثر من 11 ألف مهاجر في الأمريكيتين منذ عام 2014، معظمهم على المسار بين المكسيك والولايات المتحدة.
7: وتعد المكسيك دولة عبور لآلاف الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، معظمهم من أمريكا الوسطى. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة سيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري. وأفادت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر تلفزيون رسمي أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية قاموا باحتجاز بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
10: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عمليات إطلاق النار والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويشكل المطار هدفا استراتيجيا أيضا، إذ احتجزت فيه أواخر العام الماضي كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر بانتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين.
7: مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

غرتك يمكن انسى هواك، غرتك

غرتك يمكن انسى غرتك.

غدرتك يمكن انسى هواك.

هجرتك يمكن انساها.

0: cutter beak, beak, beak, my hot cutter beak, what a
1: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.

انت روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down?

0: الحب العائلي بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. 27 قتيلا وعشرات المصابين في ضربة روسية استهدفت مستودع للذخيرة قرب كييف. السلطات المكسيكية تعلن تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين إلى الولايات المتحدة. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يستعيد سيطرة تدريجيا بعد مواجهات في القصر الرئاسي مع الحرس الجمهوري.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، ونبدأ من أوكرانيا، حيث لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف، في وقوع انفجار في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي. وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المستودع الذي وقع في وقت متأخر من أمس، وأسفر عن أحد أعلى أعداد القتلى منذ أشهر، وبدأ أنه ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. وقال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا وأن أكثر من 370 شخصا أجلوا من منطقة الهجوم في قرية ميلا. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم من أوروبا تواجه تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدو، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي كان بيسكوف يشير إليها، وأضاف أن السياسيين الحاليين في الاتحاد الأوروبي يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا، ليس بالكلمات فحسب بل بالأفعال أيضا. أعلنت السلطات المكسيكية تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين من مدينة سويداد وأريز إلى الأراضي الأمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن ومكسيكو إجراءات ضبط الحدود. وبحسب السلطات قامت العصابة المعروفة باسم لاتيا بتهريب مهاجرين عبر أنفاق تقع في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المؤدية إلى الولايات المتحدة. وهذه الخلية الإجرامية متورطة أيضا في جرائم أخرى بينها تهريب المخدرات والخطف والابتزاز. وخلال العملية التي نفذت قبض على زعيمة العصابة المزعومة المعروفة باسم لاتيا. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
10: ابتكرت شبكات تهريب المهاجرين بين المكسيك والولايات المتحدة طرقا جديدة لتجاوز الرقابة الأمنية، آخرها كان عبر أنفاق سرية، حيث عمدت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية إجرامية تنشط في مدينة سويداد خواريز الحدودية. من خلال تهريب المهاجرين عبر أنفاق تصل المدينة المكسيكية بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في الإتجار بالمخدرات والاختطاف والابتزاز، بدأ التحقيق في هذه الأنشطة في يناير الماضي في وقت كثفت فيه واشنطن ومكسيكو الإجراءات الأمنية في مدينة سويداد خواريز عبر عمليات برية وجوية للحد من عبور المهاجرين ونشاط الجماعة الإجرامية، خصوصا مع ازدياد الضغوط الأمريكية على المكسيك. لكن القضية تتجاوز البعد الأمني، إذ تكشف عن خطورة الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين سنويا. فوفق المنظمة الدولية للهجرة اختفى أكثر من 11 ألف مهاجر في الأمريكيتين منذ عام 2014، معظمهم على المسار بين المكسيك والولايات المتحدة.
8: وتعد المكسيك دولة عبور لآلاف الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، معظمهم من أمريكا الوسطى. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة سيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري. وأفادت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر تلفزيون رسمي أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية قاموا باحتجاز بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
11: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عمليات إطلاق النار والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويشكل المطار هدفا استراتيجيا أيضا، إذ احتجزت فيه أواخر العام الماضي كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر بانتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين.
8: مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد the calligrapher كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي. وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2 ME Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين.
0: No one, but no one, does it like we do.
2: First.
0: 24-7 on the hour. 2ME News.
2: First.
3: أغاني كتيرة بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو 2ME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
0: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
3: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
4: Are you ready?
5: All the hits.
6: Who the hell, what the hell is going down?
7: Down, down.
5: Hit music.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبب، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أحبب.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.
1: Fresh, hot off the press and exclusive, like this new one, and only from the original 2ME.

0: UME, your hit music machine.
1: Hit music
2: only.
0: 2ME and 2ME gold.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: The music. 2MAE Australia.

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. 27 قتيلا وعشرات المصابين في ضربة روسية استهدفت مستودع للذخيرة قرب كييف. السلطات المكسيكية تعلن تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين إلى الولايات المتحدة. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يستعيد سيطرة تدريجيا بعد مواجهات في القصر الرئاسي مع الحرس الجمهوري.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، ونبدأ من أوكرانيا حيث لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف في وقوع انفجار في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها يومها الثالث على التوالي. وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المستودع الذي وقع في وقت متأخر من أمس وأسفر عن أحد أعلى أعداد القتلى منذ أشهر، وبدأ أنه ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. وقال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا وأن أكثر من 370 شخصا أجلوا من منطقة الهجوم في قرية ميلا. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إن أوروبا تواجه تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدو، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي كان بيسكوف يشير إليها، وأضاف أن السياسيين الحاليين في الاتحاد الأوروبي يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا ليس بالكلمات فحسب بل بالأفعال أيضا. أعلنت السلطات المكسيكية تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين من مدينة سويداد وأريز إلى الأراضي الأمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن ومكسيكو إجراءات ضبط الحدود. وبحسب السلطات، قامت العصابة المعروفة باسم لاتيا بتهريب مهاجرين عبر أنفاق تقع في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المؤدية إلى الولايات المتحدة. وهذه الخلية الإجرامية متورطة أيضا في جرائم أخرى بينها تهريب المخدرات والخطف والابتزاز. وخلال العملية التي نفذت قبض على زعيمة العصابة المزعومة المعروفة باسم لاتيا. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
9: ابتكرت شبكات تهريب المهاجرين بين المكسيك والولايات المتحدة طرقا جديدة لتجاوز الرقابة الأمنية، آخرها كان عبر أنفاق سرية، حيث عمدت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية إجرامية تنشط في مدينة سويداد خواريز الحدودية. من خلال تهريب المهاجرين عبر أنفاق تصل المدينة المكسيكية بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في الإتجار بالمخدرات والاختطاف والابتزاز، بدأ التحقيق في هذه الأنشطة في يناير الماضي في وقت كثفت فيه واشنطن ومكسيكو الإجراءات الأمنية في مدينة سويداد خواريز عبر عمليات برية وجوية للحد من عبور المهاجرين ونشاط الجماعة الإجرامية، خصوصا مع ازدياد الضغوط الأمريكية على المكسيك. لكن القضية تتجاوز البعد الأمني إذ تكشف عن خطورة الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين سنويا. فوفق المنظمة الدولية للهجرة، اختفى أكثر من 11 ألف مهاجر في الأمريكيتين منذ عام 2014، معظمهم على المسار بين المكسيك والولايات المتحدة.
8: وتعد المكسيك دولة عبور لآلاف الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، معظمهم من أمريكا الوسطى. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة سيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري. وأفادت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر تلفزيون رسمي أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية قاموا باحتجاز بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
10: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتولي عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في ثكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عمليات إطلاق النار والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويشكل المطار هدفا استراتيجيا أيضا، إذ احتجزت فيه أواخر العام الماضي كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر بانتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين.
8: مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو 2 ام 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي أم إي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد أنتوا صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down. Hit music.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نذرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسة ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها، هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Letitia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 تو أم إي أستراليا. الأخبار أول بأول.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الساعة تشير إلى تمام الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: فايزة مصطفى,
8: مرحبا بالجميع. في الفترة المسائية ساعة كاملة من الفقرات المتنوعة نفتتحها بنشرة الأخبار, هذه عناوينها. في الضفة الغربية المحتلة, استنفار في منطقة الأغوار بعد محاولة دهس قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية, وتصعيد وإصابات إثر هجمات مستوطنين. الجيش الإسرائيلي واصل غاراته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. إيران تتعهد بالتصدي للعقوبات الأمريكية, وواشنطن تهدد بتكثيف جهود عزل طهران خلال اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع المقبل. بعد ليلة من الاشتباكات قرب مطار العاصمة نيامي والقصر الرئاسي ومناطق أخرى استراتيجية, سلطات النيجر تحبط محاولة تمرد عسكري. في النشرة أيضا, حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى الأوكرانيين في هجوم روسي قرب العاصمة كييف, ومفاوضات مرتقبة بين البلدين.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: نستهل النشرة من موضوع التصعيد المتزايد في الضفة الغربية المحتلة في ظل اقتحامات القوات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين في منطقة جبل رأس العين غرب قسطرة جنوب نابلس، وهي البلدة المحاصرة لليوم السابع على التوالي، وسط حديث عن إصابات طالت فلسطينيين. وبحسب القناة الرابعة عشر الإسرائيلية، وقعت محاولة دهس قرب قاعدة عسكرية للتدريب في الغوار. آخر التحديثات الميدانية نتابعها مع مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
9: تواصلت اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة بالضفة، منها مخيم الأمعري للاجئين في رام الله حيث أصيب طفل فلسطيني. تواصلت كذلك هجمات المستوطنين على قرى رام الله ونابلس، بالأخص بلدة قسرة، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الأهالي والمنازل المحاصرة من قبل المستوطنين في منطقة رأس العين للأسبوع الثالث على التوالي. في قرية جالوت قضاء نابلس اعتدى كذلك المستوطنون على عائلة فلسطينية وعدد من الصحفيين الأجانب، حطموا مركبتهم واعتدوا عليهم بالضرب. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت 11,000 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال النصف الأول من هذا العام على الفلسطينيين في الضفة، وسط تصاعد الاعتداءات في منطقة نابلس وتصاعد تشييد البؤر الاستيطانية الجديدة والرعوية على الأراضي الفلسطينية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: وفي غزة قتل فلسطيني وأصيب آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة دير البلح وسط القطاع. وفي جنوب لبنان يتكرر المشهد نفسه مع مواصلة الجيش الإسرائيلي غاراته وعمليات التفجير وإحراق المنازل في مناطق عدة، منها النبطية وبيت ياحون وأطراف عيت الجبل. مقاربة أكثر للوضعين الميداني والسياسي مع مراسلنا في بيروت نيولا نصيف.
10: فيما تلقى في لبنان صدمة تعذر اتفاق مجلس الأمن على التمديد لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان التي ينتهي انتدابها نهائيا في 31 كانون الأول للمقبل، ما يضع جنوب نهر الليطاني في فراغ أمني بات يملأه الاحتلال الإسرائيلي. كانت إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية اليوم بغارات على علي الطاهر وحاريس والمنصوري وزوتر الغربية، المفترض أنها المنطقة التجريبية الأولى التي فشلت، إضافة إلى قعقعية الجسر وحداثة وعيت الشعب. أتى هذا التصعيد وهو يومي لتزداد وتيرته غدا إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزبه لن يلقي السلاح وسيستمر في مواجهة إسرائيل، مكررا رفضه الاتفاق مع إسرائيل داعيا إلى إسقاطه، قائلا إن حزبه لن يقبل سوى بالعودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701. يدفع كلا التصعيدين السياسي والعسكري الوضع الداخلي إلى مزيد من الغموض المرشح لمزيد من التدهور من خلال البؤرة الأمنية المعلقة وهي مرتفع علي الطاهر. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
8: وبالحديث عن هذا الغموض الذي أشار إليه مراسلنا في بيروت نيكولا نصيف حول تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، فهل نحن أمام رفض مبدئي لاتفاق الإطار أم محاولة لفرض شروط جديدة قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ؟ سؤال طرحته لميس زين الدين على الصحفي اللبناني محمود فقيه.
11: رفض حزب الله لاتفاق الإطار ليس جديد يعني، وخاصة أنه هو متلائم مع موقف رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه دبي لمن قال أنه اتفاق الإطار ولد ما يتم، ولكن يمكن أن يشكل هذا الاتفاق ورقة ضغط خاصة مع التصعيد الإسرائيلي الذي يحصل في جنوب لبنان. يعني امبارح هناك تصعيد بين حداثة وحاريس، واليوم تحرق إسرائيل المحاصيل الزراعية وتحرق الأشجار وتقوم بتدمير المنازل، وعندك فوق 47 قرية مدمرة كليا في لبنان. يمكن أن يكون هذا ورقة ضغط لوقف الممارسات التي تقوم فيها إسرائيل في هذا يعني في هذه اللحظة، خاصة أنه التصعيد بعد مستمر، التفجير والاستهداف بعد مستمر على الأراضي.
8: أدى في لبنان وفي العراق اقترحت فصائل على الحكومة تجميد سلاحها وأنشطتها المسلحة لمدة عامين داخل مستودعات خاصة بدلا من تسليمه للدولة، ووفق مصادر رفضت الحكومة المقترحة واعتبرته التفافا على هدف حصر السلاح بيد الدولة، علما أن الحكومة منحت مهلة إلى غاية الثلاثاء المقبل للفصائل. في اليمن قتل جندي من القوات الحكومية وأصيب آخر إثر هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على موقع عسكري في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. في المقابل أعلنت القوات إسقاط طائرة مسيرة أخرى تابعة للجماعة وأفادت بمقتل وإصابة نحو 23 عنصرا من الحوثيين خلال إحباط هجوم في المحافظة نفسها. إلى إيران، وغدا تأكيده أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد، أعلن الرئيس مسعود بازشكيان بدء الحكومة فرض القيود على عملية المؤسسات والدوائر الرسمية مع السعي إلى تفادي انعكاس تداعيات الأزمة على المواطنين. في السياق نفسه توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بتكثيف الجهود لعزل إيران اقتصاديا عبر حث نظرائه على الالتزام بالعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية خلال اجتماعهم في قمة مجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة. وفي بيشكيك عاصمة جمهورية كيرغيزستان تنعقد قمة منظمة شانغهاي للتعاون بمشاركة قادة روسيا والصين وإيران والهند وباكستان. وأبرز سؤال تواجهه القمة يتعلق بمدى قدرتها على التأثير السياسي والاقتصادي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على عدد من الدول. منى دويبية والتفاصيل.
12: لمدة يومين تنعقد قمة

0: مات أعضائه في ذروتها. حرب أوكرانيا في عامها الخامس، حرب الشرق الأوسط منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في شباط فبراير، رسوم جمركية أمريكية تثقل كاهل الصين والهند، وعقوبات ثانوية فرضت أواخر آب أغسطس على شركاء طهران التجاريين. طهران العضو منذ 2023 تراهن على المنظمة للالتفاف على العقوبات، غير أن الخبراء يذكرون بأن مثل هذه التحالفات نادرا ما أسعفتها في لحظات الأزمة، ويبقى الحد الأكبر لطموح التكتل من داخله. تنافس روسي صيني في آسيا الوسطى، توترات متجددة بين بكين ونيودلهي وإسلامباد، فهل نحن أمام قوة وازنة أمام الغرب أم أننا أمام منصة للصور الجماعية تخفي تباينات لم تحسن بعد؟
1: وفي قارة آسيا دائما تحديدا عند الحدود بين النيبال والصين، حيث يكثف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3000 مفقود وإجلاء الناجين العالقين بعد 3 أيام من الفيضانات التي خلفت نحو 680 قتيلا ودمارا هائلا. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. في النيجر، وبعد ليلة صاخبة بصوت الرصاص، أعلن المجلس العسكري الحاكم استعادة السيطرة على الوضع في مواجهة من وصفهم بالمتمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في العاصمة نيامي مع الحرس الجمهوري. عن هذه التطورات تتحدثين مونيا بالعافية.
2: الإعلان جاء في بيان وقعه وزير الدفاع الجنرال ساليبو مودي وتولي عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، وجاء فيه أن مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية احتجزوا بعض رفاقهم في تكنة القاعدة بنيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة في المدينة، لكن قوات الدفاع والأمن ردت سريعا ما سمح لها باحتواء التمرد واستعادة السيطرة تدريجيا على تلك المواقع وفق البيان. وكانت عمليات إطلاق النار والانفجارات استهدفت محيط القاعدة العسكرية داخل المطار الدولي، حيث توجد هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويشكل المطار هدفا استراتيجيا أيضا، إذ احتجزت فيه أواخر العام الماضي كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر بانتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين.
1: سيكون موضوع محاولة الانقلاب الفاشلة في النيجر محور نقاش إذاعتنا هذا المساء عقب النشرة. في الجارة الجزائر، تواصلت حالة الاستنفار مع اندلاع حرائق جديدة طالت مساحات خضراء داخل العاصمة بعدما أتت النيران على مناطق غابية شاسعة في وسط وشرق البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي مقتل 12 شخصا في آخر حصيلة رسمية متاحة حتى الآن. وفي موضوع الهجرة، فككت السلطات المكسيكية خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين من مدينة سيوداد خواريس إلى الأراضي الأمريكية. التقرير منى أدوابية.
0: ابتكرت شبكات تهريب المهاجرين بين المكسيك والولايات المتحدة طرقا جديدة لتجاوز الرقابة الأمنية، آخرها كان عبر أنفاق سرية، حيث عمدت السلطات المكسيكية إلى تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية إجرامية تنشط في مدينة سويداد خواريز الحدودية. من خلال تهريب المهاجرين عبر أنفاق تصل المدينة المكسيكية بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في الإتجار بالمخدرات والاختطاف الابتزاز، بدأ التحقيق في هذه الأنشطة في يناير الماضي في وقت كثفت فيه واشنطن ومكسيكو الإجراءات الأمنية في مدينة سويداد خواريز عبر عمليات برية وجوية للحد من عبور المهاجرين ونشاط الجماعة الإجرامية، خصوصا مع ازدياد الضغوط الأمريكية على المكسيك. لكن القضية تتجاوز البعد الأمني، إذ تكشف عن خطورة الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين سنويا. فوفق المنظمة الدولية للهجرة، اختفى أكثر من 11 ألف مهاجر في الأمريكيتين منذ عام 2014، معظمهم على المسار بين المكسيك والولايات المتحدة.
1: ومن الأمريكيتين إلى أوروبا، تحديدا إلى مستجدات النزاع الروسي الأوكراني، حيث تحدث مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن محادثات فنية بشأن الحرب قد تجرى في المستقبل القريب. يأتي هذا بالتوازي مع استمرار القتال. محمد الزاوي مراسلنا في كييف والتحديثات الميدانية.
3: من ضربة روسية إلى كارثة ما زالت أسبابها ومسؤولياتها

0: قيد التحقيق. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات في قرية ميلا قرب العاصمة الأوكرانية إلى 27 قاتلا وعشرات المصابين. بحسب السلطات تسببت الضربة في حريق واسع امتد إلى مناطق سكنية وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 50 مبنى سكني. ويأتي الهجوم في اليوم الثالث على التوالي من الانذارات والضربات الجوية شبه المتواصلة على كييف ومحيطها. الرئيس زيلينسكي أكد أن مسيرة روسية أصابت مستودعا ما أدى إلى انفجارات متتالية وإصابة دار لرعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. أكثر من 370 شخصا أجلوا من المنطقة، فيما يشارك ما يزيد على 300 عنصر من فرق الطوارئ في إخماد الحرائق والبحث تحت الأنقاض. القضية لا تتوقف عند الهجوم الروسي، فالشرطة الوطنية وجهاز الأمن فتح تحقيقا جنائيا بتهمة الإهمال الوظيفي لتحديد المسؤولين عن تخزين الذخائر على مقربة من المنازل والمنشآت المدنية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: كان هذا آخر خبر في النشرة، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. استنفار في منطقة الأغوار بعد محاولة دهس قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وتصعيد وإصابات إثر هجمات مستوطنين.

على أثير موجة 16:38 AM ودائما راديو تويمي أستراليا. من تابع المشوار, من تابع مع مجموعة كتير كبيرة من الأغاني, مع مجموعتنا الغنائية اللي استمعنا لقسم كبير منه, وكذلك باقي الكتير والكتير لنسمعه نحن وانتو. خلوكم معنا لنستمتع سوا.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، أنا نور الدين زرقي وهذه هي العناوين. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيبال والصين إلى أزيد من 630، وعدد المفقودين يتجاوز 3000، وتجدد الأمطار يعرقل جهود الإنقاذ. مصادر أمريكية تقول لبي بي سي إن الولايات المتحدة تخطط لقطع المساعدات العسكرية عن قادة إقليم كردستان العراق. بنك مصر يعلن أنه ينظر في تقديم رد قانوني على تقييد واشنطن تعاملات فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة. المجلس العسكري في النيجر يعلن أنه استعاد السيطرة على الوضع بعد محاولة انقلاب قام بها من وصفهم بجنود متمردين. مقتل 37 شخصا في غارة روسية أدت إلى سلسلة من الانفجارات الهائلة في مستودع ذخيرة خارج كييف، والرئيس زيلينسكي يأمر بتحقيق لمعرفة سبب تخزين الذخيرة في مناطق سكنية.

0: مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم. تفيد التقارير الإخبارية بتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا السيول والانهيارات الهائلة التي ضربت مناطق على الحدود بين نيبال والصين وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص، بينما لا يزال نحو 3000 في عداد المفقودين.
1: بعد 4 أيام على الكارثة يعود سكان بلدة تريسولي في نيبال إلى ما تبقى من منازلهم. بين الطين والأنقاض يحاول بعضهم استعادة ما يمكن حمله، بينما تعمل الآليات الثقيلة على إزالة الركام.
2: عندما أنظر إلى كل شيء أشعر وكأن العالم لم يعد موجوداً. ماذا أفعل الآن؟ لا أملك شيئاً. لقد نجوت، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ من يدري؟
1: وتروي غالي كيف حاولت مع آخرين الوصول إلى مكان مرتفع عندما بدأت المياه الموحلة في الاندفاع.
2: بعد أن اندفعت المياه الموحلة امتلأ
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: العناوين. تصعيد إسرائيلي وبري البديل عن اليونيفيل قوة تحت علم الأمم المتحدة. هيكل عند منسى. أمطار وسيول في عز آب، والدفاع المدني يحذر من السباحة اليوم وغدا. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: كبرت كبرت كبرت تعبولت.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوي هون تعب اوري تعب اوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صفار ما بيضلش الحال عندكم.
3: اي رجال كبير.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من اوتس بيصرف اقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مره بلا كهرباء، واهم من هيك بيركب على الطاقه الشمسيه. اتصلوا على اوتس على 15 39 لتعرفوا اكثر.

0: لبنان دخل مرحلة استحقاقات محفوفة بالمخاطر، وهو في حالة ترقب وسط نقاش جدي للمطالب اللبنانية بتمديد إضافي لمهمة اليونيفيل ولو لفترة قصيرة، بعدما رفض أعضاء مجلس الأمن في خلال جلسة مغلقة محاولات إسرائيلية لتقويض القرار 1701 أو إلغائه. واشنطن التي لا تريد اليونيفيل تتمسك بمحادثات روما وتؤكد أن المناطق التجريبية تظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن. إذن مجلس الأمن الذي اجتمع وفي جلسة مشاورات بشأن الوضع في لبنان بطلب من فرنسا استمع إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، وأفادت المعلومات بأن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا الطلب اللبناني لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لقوات الطوارئ الدولية يفرض البحث عن قوة أممية بديلة تحظى بتوافق أوروبي أمريكي في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة. وقال بري للشرق الأوسط إن عدم إيجاد هذه القوة يعني افتقاد المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية والتمسك بدورها باعتبارها الناظم الوحيد لمؤازرة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة على أراضيها، على أن يكون ذلك مشروطا بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. وأضاف بري إن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل لا تشكل بديلا عن الحضور الدولي في الجنوب ما دامت إسرائيل ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار برعاية أمريكية للالتزام بتطبيق المرحلة التجريبية الأولى وتشكيل الآلية للتأكد من انتشار الجيش في البلدات المشمولة فيها. ميدانيا يستمر التصعيد العسكري جنوبا، واستهدفت الغارات عصرا علي الطاهر ووادي الحجير والمنصوري وحي الجامعات في النبطية، وطال الاستهداف سطح أحد الأبنية في جادة نبيه بري، وسجل قبل قليل تفجير كبير بين مركبة ورب الثلاثين، واستهدف القصف المدفعي بلدة حولة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وتقدمت قوة إسرائيلية إلى شرق كفر شوبة في منطقة العرقوب ورفعت العلم الإسرائيلي على أحد المنازل، كما استهدف القصف محيط علة علي الطاهر وبلدة قبرخة. هذا وشكل الوضع الجنوبي في ظل الاعتداءات شكل إذن الوضع الجنوبي محور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع ميشيل منسا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وأمام التحديات التي تواجه لبنان يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى اليونان الأسبوع المقبل، هذا فيما أعلنت قيادة الجيش أنها تسلمت الدفعة الثانية من الهبة اليونانية والتي تضمنت ناقلات جند وشاحنات. وأوضحت القيادة أن الهبة تأتي في إطار دعم السلطات اللبنانية أو السلطات اليونانية للمؤسسة العسكرية اللبنانية. نقلت صحيفة معاريف عن مصدر سياسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية أغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت إلى أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر رغم الضغوط الأمريكية لمواصلة الانسحاب. وأشار المصدر إلى أن القوات الإسرائيلية تحاصر منذ أكثر من شهرين العشرات من عناصر حزب الله إضافة إلى عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل منشآت تحت الأرض في المنطقة. وأبدت إسرائيل خشيتها من أن يؤدي هجوم واسع على المنشأة إلى رد إيراني بطائرات مسيرة أو بالصواريخ. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن شراكة اللبنانيين جوهر الكيان اللبناني وهي المدى الأرحب للبنان الرسالة، وقال لنجدد ثقافة التواصل فنبقي لبنان واحة للسلام ونحافظ على وطننا، وطن الرسالة والشراكة والوحدة. تتابعون بعد الفاصل ذكرى غياب الرئيس المؤسس لحزب الكتائب.
1: تبرد تبرد تعب تعب أولد تعب أولد تعب. الهرم والسكر أو ما سكر.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: في ذكرى غياب الرئيس المؤسس لحزب الكتائب الشيخ بيير الجميل، نفتقد رجلا ترك وراءه إرثا سياسيا ووطنيا يختبر قدرة الأجيال على حمل الأمانة. ترازي الخوري والتفاصيل.
1: في 29 من آب من العام 1984 غاب عن هذه الدنيا رجل لم يكن عابرا في تاريخ لبنان. إنه بيير الجميل مؤسس حزب الكتائب اللبنانية، الرجل الذي

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
2: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: To ME Australia News.
6: ABC News.
7: Simon Lauder with the top stories. One Nation has secured a historic win in Western Australia, securing its first lower house seat in the state. The ABC's chief election analyst Casey Briggs called the outer suburban seat of Secret Harbour for One Nation's Luke Hurtigan a little over 4 hours after the by-election votes began to be counted. On the latest count, One Nation had a primary vote of around 39%, while Labor's Georgia Tree had around 24%. Mr. Hurtigan says his victory in the previously safe Labor seat sends a loud message that there are no safe Labor seats in Western Australia or the nation anymore. At least 37 people have been killed in a Russian strike close to the Ukrainian capital Kyiv. The attack hit an ammunition warehouse near homes, sparking a fire which detonated the ordnances inside. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says there'll be an investigation into why the ammunition was stored in a residential area. Search and rescue teams are continuing to find survivors and bodies as the recovery efforts following flash floods along the Nepal-China border enter a fourth day. Authorities on both sides of the border say more than 670 people have died and nearly 3,000 others are missing. Rain and fog has hampered the rescue and aid effort. The Department of Foreign Affairs says 41 Australians remain unaccounted for.

0: مساء الخير في العناوين. شتئاب معقول؟ وفي النشرة أيضا سيرك على الطرقات وواشنطن تربح معركة في حرب الطاقة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ ABCI مع نيكول الحجل وجو فرشار.
2: مساء الخير. أقل من 9 أشهر بأيام قليلة تفصل بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 من كانون 2 الفائت نجاح عملية العزم المطلق التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وبين إعلانه اليوم إنجاز أكبر صفقة نفطية في التاريخ أتاحت لبلاده السيطرة على 65 مليار برميل من احتياطي النفط الفنزويلي. إعلان ترامب بمثابة حجرة واحدة أصاب فيها بلدين في عز حرب السيطرة على الطاقة، فأفقدهما الكثير من نفوذهما. أفقد الصين أي قدرة على استعادة أي دور في فنزويلا، من حيث كانت تستورد أكثر من 90% من النفط بأسعار رخيصة، فخسرها مبدئيا جزءا من قدرتها على منافسته صناعيا واقتصاديا. وأفقد إيران قدرتها على تهديد العالم عبر إغلاق مضيق هرمز، فكل برميل نفط فنزويلي يدخل الأسواق يقلص ما تعتبره واشنطن ابتزاز طهران للعالم. أما الولايات المتحدة فربحت نفوذا اقتصاديا وجيوسياسيا لعقود طويلة، فهل ستخضع الصين لهذه الضربة؟ أم إن رئيسها تشي بينغ سيخبئ أوراقا تفاوضية يضعها أمام ترامب في أيلولا المقبل في واشنطن؟ قد يسأل البعض، وماذا يهم لبنان من كل ذلك؟ المهم أن نفهم أن هكذا حروبا طويلة يتخللها معارك جانبية، منها مثلا معركة من سيحل مكان القوات الدولية العاملة في لبنان، وقد خصصت لها جلسة في مجلس الأمن الأمس، جلسة تمهيدية تطلق العمل في عز الكباش الصيني الأمريكي والفرنسي الأمريكي على مسودة تحدد مستقبل هذه القوات والقرار 1701. فهل يبقى إطارا مرجعيا للعلاقة بين لبنان وإسرائيل؟ أم يصبح اتفاق الإطار الذي وقع بين بيروت وتل أبيب هو المرجعية؟ في عز هذه الأسئلة ملفان جذبا لبنانيين اليوم: منح البابا لون 14، سينودوسات الأساقفة الكنائس صلاحية عزل البطارقة لسبب خطير وبثلثي أصوات المطارنة، والاستعداد لعاصفة مطرية في عز آب تشبه عواصف كانون. ومعنا الزميل جو القارح مباشرة لنسأله شو عم بيصير. مساء الخير جو.
3: مساء الخير نيكول.
2: شو عم بيصير بعز إيه؟ تفضلتي
3: صح، بعز إيه بشي ملفت جدا انه يصير هلا بتشدد الدنيا حتى لو بإيه، بس اللي صار بعكار تحديدا مثل ما رح نشوف يمكن بالشتوية ما بيصير من ناحية كمية المتساقطات يلي هطلت. رح نرجع نشوف نحن وياك نيكول والمشاهدين. إذا مشاهدينا مساء الخير، قبل ما نفوت بتفاصيل نشرتنا الجوية بدي ارجع انا وياكم للخارطة يلي عرضناها امبارح ترجع اذكركم شو اللي عم بيصير. بالنسبة للون الأخضر فوق منطقة الحوض الشرقي المتوسط في عنا اضطراب جوي كبير عم يمرق فوق منطقتنا إنما سريع الحركة. هذا الاضطراب باللون الأخضر تقدم نحو منطقتنا من فوق بحر الأسود تركيا ووصل على منطقتنا، ومن المتوقع أنه يستمر بالساعات القادمة على أنه حركته رح تكون سريعة، يعني بلش ظهر اليوم تقريبا بشكل تدريجي بالمناطق الشمالية وكفى هلأ ولح يكفي بالساعات القادمة قبل ما يرجع ينكفئ نحو الشرق ظهر بكرة الأحد ويرجع يعود بالنهاية طقس إلى صيفي معتاد. هيدا الديسبلاي يعني هالخريطة اللي عم نشوفها إجمالا ما بنشوفها بهالفترة من العام، بنشوفها إجمالا بالخريف وبفصل الشتاء نظرا لتوزع الضغوط، هون منخفض جوي وهون مرتفع جوي، إنما استثنائيا هيدا السنة هيدا الشيء يلي صار. من الخارطة الجوية ومثل ما توقعنا عن الأمطار الغزيرة يلي ممكن تهطل اليوم، هذا الشيء بالفعل يلي صار. بدي انتقل أنا وياكم تنشوف بالمشاهد الملفتة جدا. نبدأ مشاهد بعكار شمال لبنان مثل ما عم نشوف بالفيديو، أمطار غزيرة جدا تخطت المعدلات بشكل كتير كبير من ناحية كمية الشتاء اللي بتنزل بنهار واحد، وهذا الشيء أدى مثل ما عم نشوف إلى فيضانات سيول وحتى صار في تساقط حبات البرد بشكل كتير كبير وكثيف بعدة مناطق لبنانية. تركزت الأمطار اليوم الغزيرة بالمناطق الشمالية وأيضا ببعض مناطق جبل لبنان، كمان صار في عنا بعض السيول على الطرقات كمان بجبل لبنان. من لبنان بدنا ننتقل هلأ نحن وياكم كمان تنشوف بسوريا شو صار، خاصة بالساحل السوري وتحديدا باللاذقية، حيث كمان تساقطت أمطار كانت غزيرة جدا وبطبيعة الحال أدى هالشيء إلى فيضانات وسيول على الطرقات بسبب كمية الشتاء يلي نزلت بفترة جدا قصيرة. من بعد سوريا كمان خلونا نلقي نظرة شوية اللي صار بقبرص تحديدا مقابل لارنكا، مثل ما عم نشوف كمان بالفيديو هالزوبعة البحرية الضخمة جراء الرياح المرافقة لهيدا المنخفض الجوي ويلي أدت إلى زوبعة بحرية ضخمة جدا كبالة سواحل قبرص. من بعد هالمشاهد المثيرة جدا نظرا لهالفترة الزمنية عم نحكي بشهر اب وبعز فصل الصيف، ننتقل هلا نحن وياكم، وهون بدي منكم تنتبهوا معي شوي اللي صار بعكر، كمية المتساقطات يلي هطلت بعدة مناطق عكرية ويلي كانت كمية ضخمة جدا واستنادا الى محطات رصد جوي خاصة. بنبدا بشدرة عكار، اتساقط اليوم 122.7 ملم لغاية الساعة 5 عصرا. هذا الرقم شو بيقول على السواحل مشاهدينا بلبنان؟ اجمالا الموسم كله كل السنة بيتساقط 820 ملم، واذا اليوم بساعات قليلة جدا بشدرة اتساقط تقريبا 123 ملم يلي بشكل 15% مما بتشتيه الدنيا كلها بفصل الشتاء كله من كل الموسم يعني. اما بالقبيات كمان الرقم كان لا يستهان به، 80 ملم ونص بعكار العتيقة 66.5، وبمنطقة أرحا كمان أقصى شمال لبنان 30.5. أرقام ملفتة جدا مثل ما قلت لكم، عادة بتشتت الدنيا حتى لو بشهر إب منا ملفتة، لكن هالأرقام هيدي بالشتاء أيام ما بتشتت بنهار واحد أو بعدة ساعات هالكمية الضخمة من الأمطار. هلأ خلونا نشوف نحن وياكم شو ناطرنا بالساعات القادمة رغم الانفراجات يلي صارت اليوم أولى ساعات المساء، لكن حسب التوقعات ما زالت عم بتأكد أنه الأمطار رح تكفي معنا الليلة وأيضا بتكون غزيرة. هيدي الخارطة هي خارطة جوية، إحدى الخرائط الجوية أو المصادر العالمية يلي أنا بستند عليها واللي هي ECMWF يلي هو المركز الأوروبي للتوقعات المتوسطة المدى، عم بتقلنا أنه بالساعات القادمة يعني بعد الساعة 9:10 وما بعد في عنا أمطار رح ترجع تضرب لبنان، خاصة مثل ما بتشوفوا باللون الأحمر والأخضر شمال لبنان، وبتترافق مع عواصف رعدية مثل ما عم نشوف بالساعات القادمة. يعني بالساعات القادمة من المتوقع أنه يصير في عنا أمطار بتكون غزيرة أحيانا برق ورعد، تتركز أكثر شيء على المناطق الشمالية وتحديدا السواحل الشمالية أكيد في حال صحة التوقعات. منروح هلا نحن وياكم لنشوف نحن وياكم نظرة على الأيام القادمة كيف رح يرافقنا الطقس. بالنسبة لبكرة الأحد بالإجمال عند ساعات الصباح وساعات الفجر بيكون في عنا احتمالات مرتفعة لتساقط أمطار، لكن مع تقدم الساعات عند ساعات الظهر وما بعد الطقس ببلش يروح إلى الاستقرار مجددا وبيتحول قليل السحب. بالنسبة للرياح بكرة بتنشط بالمناطق الجبلية والداخلية 50 كيلومتر بالساعة أقصاها، احتمال الأمطار بيكون 50% عند ساعات الصباح على أنه يرجع يدنى تدريجيا مع تقدم الساعات. ومثل ما عم نشوف الرطوبة مرتفعة، درجات الحرارة بتنخفض عن اليوم 24 ل 30 درجة تصبح شوي مدون معدلاتها الموسمية. أخيرا نهار التنين عودة الاستقرار التام وعودة الطقس الصيفي اللي معودين عليه، درجات الحرارة بتكفي ارتفاعها 24 لل 31 درجة والجو بالإجمال بيكون قليل السحب. بالنسبة لنهار الثلاثة والأربعة طقس غائم جزئيا، ضباب على الجبال، حرارة كمان بترتفع شوي 23 ل 32 درجة نهار الثلاثة. أما بالنسبة لنهار الأربعاء استقرار بدرجات الحرارة 25 ل 32 درجة والطقس غائم جزئيا، ما ننسى حرارة محسوسة 37 بعد ما خلصت الصيفية. هذه كانت نشرة الطقس لليلة، تصبحوا على خير. نرجع لعندك بيكول.
2: شكرا جو. المنخفض الجوي لا يحمل فقط خيرا للأرض والمزروعات بل قد يحمل بعض المخاطر. من هذه المخاطر احتمال تساقط أجزاء من الأبنية المتضررة وتحديدا في الضاحية الجنوبية التي دعت بلدياتها إلى الحذر.
4: في كل تفصيل من حياة أبناء الضاحية تركت الحرب تداعياتها. فالضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت تهزها الصواريخ الإسرائيلية يوميا على مدى أشهر عادت إليها آثار الحرب اليوم، لكن من بوابة الطقس الذي يهدد بانهيارات في أجزاء من المباني المتصدعة والمتضررة في حال اشتدت الرياح والأمطار.

0: في مردود تاني، عرفتي كيف؟ عشان هيك عم تضل يعني، حتى لو اجوا بده يهدوا البناية وقالوا لنا شهر، أنا قادر أمضي تعهد إن عقفيلتي بضلني فاتح.
1: في بيروت وجبل لبنان الذي يضم الضاحية 71 مبنى هدم جزئيا نتيجة الحرب، و205 مبان هي قيد التدعيم والترميم، وهذه هي المباني التي يشملها التحذير بشكل أساسي خوفا من انهيار أجزاء منها.
2: عم تحكي بموضوع حرب تحريك، عندنا هدم جزئي حوالي 15 مبنى هدم جزئي بلس، قد يقول أحد المباني إلى الهدم الجزئي يكون متضرر، والأبنية سميناها مستهدفة موضعيا هي عبارة كمان عن 25 مبنى. كبلدية علينا ننذر السكان هون سواء كانوا القاتلين أو الخارج، نعمل إجراءات حول من عدم الاقتراب. المباني لزمت معظمها عم بيتم العمل فيها.
1: في الضاحية الجنوبية رغم عودة الحياة ووقف إطلاق النار، ثمة ذاكرة شاهدة على تلك الأيام والليالي السوداء التي هجرت المئات، والمطلوب اليوم خطوات فعلية من قبل الوزارات المعنية حتى لا تقع كارثة إنسانية جديدة مع بدء فصل الشتاء.
3: مخاطر أخرى تظهر في البحر. المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من خطورة ممارسة الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني.
4: تزامنا نفذت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ في البحر، وتضمن النشاط عرضا لأرقام وحالات الغرق المسجلة خلال هذا الموسم إلى جانب إرشادات حول سبل الوقاية.
5: أهم شغلة أنه المواطنين يتبعوا صفحة الدفاع المدني وما ينسوا رقم الدفاع المدني كمان من 125، هاو الشغلتين أساسية في حال صار حادثة لا سمح الله. الشغلة الثانية الأهم أنه يضلوا مجموعات، ينزلوا مجموعات على السباحة، ما ينزلوا بشكل إفرادي، وخاصة ما ينزلوا أثناء الليل لأنه السباحة بالليل خطرة. هاي السنة تراجع عدد الوفيات عن السنة الماضية كتير ملحوظ، وأكثر من 100 اللي تم انه تخفيض العدد بهذا الرقم. هذا رغم هذا تواجدنا بكثير محلات، بضل في عنا نقص بمحلات تانية، عم بيكون في عدد وفيات. التوعية هي الأهم، والتقيد بالتعليمات السباحة الأمنية هي الأهم.
6: نحن منؤمن أنه أي حالة غرق أو أي وفاة من الغرق ممكن الوقاية عنا، مشان هيك حبينا نعمل حملات التوعية على الشط الشعبي. عنا 8 محاضرات عم ننسقها مع الدفاع المدني، مشكورين، هن الأبطال هون، مش نحن، نحن عم ندعمهم تقنيا. الوقاية من الغرق كتير بسيطة وما بدها أي معدات كتير يعني غالية. أهم شيء نراقب الأطفال، أهم شيء بس يكون الموج هيك ما نخاطر، حتى لو منعرف نسبح نقول لا معلش ننزل نسبح. أهم شيء إذا بدنا ننزل نسبح ما ننزل نسبح لحالنا، ما نسبح بالليل، ما ننط من محل كتير عالي، لأنه للأسف الشباب بتعرفوا أنتوا على الترندات هلأ اللي عم تطلع على السوشيال ميديا بيحمسوا بعض وبينطوا، وللأسف هيدا الموضوع كتير خطير لأنه بيؤدي للشلل الدائم.
4: على طرقات لبنانية أيضا الأمطار قد تفاقم احتمالات حوادث السير،
3: لكن في أيام الصحو لحظة تسرع أو ثانية تشتت قد تكون كافية لتغيير

0: حييكم من جديد بضمن فترتنا اللي بعدها كتير كتير غنية بكتير من المواد. لا يوجد شخص غير مفيد في هذا العالم ما دام يستطيع تخفيف عبء الحياة من على كاهل شخص آخر. تشارلز ديغنز.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أداء القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: الديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
6: مارشاليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديد
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel.
7: 2ME.
1: The only channel.
7: 2ME.
1: The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: مساء الخير. لبنان ورما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشرب الشلش.

0: العناوين. تصعيد إسرائيلي وبري البديل عن اليونيفيل قوة تحت علم الأمم المتحدة. هيكل عند منسى. أمطار والسيول في عز آب، والدفاع المدني يحذر من السباحة اليوم وغدا. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. لبنان دخل مرحلة استحقاقات محفوفة بالمخاطر، وهو في حالة ترقب وسط نقاش جدي للمطالب اللبنانية بتمديد إضافي لمهمة اليونيفيل ولو لفترة قصيرة، بعدما رفض أعضاء مجلس الأمن في خلال جلسة مغلقة محاولات إسرائيلية لتقويض القرار 1701 أو إلغائه. واشنطن التي لا تريد اليونيفيل تتمسك بمحادثات روما، وتؤكد أن المناطق التجريبية تظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن. إذن مجلس الأمن الذي اجتمع وفي جلسة مشاورات بشأن الوضع في لبنان بطلب من فرنسا، استمع إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، وأفادت المعلومات بأن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا الطلب اللبناني لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لقوات الطوارئ الدولية يفرض البحث عن قوة أممية بديلة تحظى بتوافق أوروبي أمريكي في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة. وقال بري للشرق الأوسط إن عدم إيجاد هذه القوة يعني افتقاد المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية والتمسك بدورها باعتبارها الناظم الوحيد لمؤازرة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة على أراضيها، على أن يكون ذلك مشروطا بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. وأضاف بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل لا تشكل بديلا عن الحضور الدولي في الجنوب ما دامت إسرائيل ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار برعاية أمريكية للالتزام بتطبيق المرحلة التجريبية الأولى وتشكيل الآلية للتأكد من انتشار الجيش في البلدات المشمولة فيها. ميدانيا يستمر التصعيد العسكري جنوبا، واستهدفت الغارات عصرا علي الطاهر ووادي الحجير والمنصوري وحي الجامعات في النبطية، وطال الاستهداف سطح أحد الأبنية في جادة نبيه بري، وسجل قبل قليل تفجير كبير بين مركبة ورب الثلاثين. واستهدف القصف المدفعي بلدة حولة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وتقدمت قوى إسرائيلية إلى شرق كفر شوبة في منطقة العرقوب ورفعت العلم الإسرائيلي على أحد المنازل، كما استهدف القصف محيط علة علي الطاهر وبلدة قبرخة. هذا وشكل الوضع الجنوبي في ظل الاعتداءات شكل إذن الوضع الجنوبي محور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع ميشيل منسى مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وأمام التحديات التي تواجه لبنان، يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى اليونان الأسبوع المقبل. هذا فيما أعلنت قيادة الجيش أنها تسلمت الدفعة الثانية من الهبة اليونانية والتي تضمنت ناقلات جند وشاحنات. وأوضحت القيادة أن الهبة تأتي في إطار دعم السلطات اللبنانية أو السلطات اليونانية للمؤسسة العسكرية اللبنانية. نقلت صحيفة معاريف عن مصدر سياسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية أغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت إلى أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر رغم الضغوط الأمريكية لمواصلة الانسحاب. وأشار المصدر إلى أن القوات الإسرائيلية تحاصر منذ أكثر من شهرين العشرات من عناصر حزب الله، إضافة إلى عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل منشآت تحت الأرض في المنطقة. وأبدت إسرائيل خشيتها من أن يؤدي هجوم واسع على المنشأة إلى رد إيراني بطائرات مسيرة أو بالصواريخ. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن شراكة اللبنانيين جوهر الكيان اللبناني وهي المدى الأرحب للبنان الرسالة، وقال لنجدد ثقافة التواصل فنبقي لبنان واحة للسلام ونحافظ على وطننا، وطن الرسالة والشراكة والوحدة. في ذكرى غياب الرئيس المؤسس لحزب الكتائب الشيخ بيير الجميل، نفتقد رجلا ترك وراءه إرثا سياسيا ووطنيا يختبر قدرة الأجيال على حمل الأمانة. تراز الخوري والتفاصيل.
1: في 29 من آب من العام 1984 غاب عن هذه الدنيا رجل لم يكن عابرا في تاريخ لبنان، إنه بيير الجميل مؤسس حزب الكتائب اللبنانية، الرجل الذي ارتبط اسمه بمرحلة طويلة من تاريخ لبنان السياسي والوطني. في ذكرى رحيله لا تعود الذاكرة إلى رجل فقط، بل إلى زمن كامل، إلى مرحلة كانت فيها الكلمة السياسية فعلا وكان الوطن قضية تدافع عنها الأجيال. الأمين العام السابق لحزب الكتائب اللبنانية رفيق غانم:
2: لولا بيير الجميل لم يستمر لبنان الذي نعرفه حتى اليوم. بيير الجميل منذ نشأة الكتائب سنة 1936 في وسط الصراعات العقائدية التي كانت تجتاح المنطقة كلها، من أفكار قومية عربية إلى البعث العربي إلى القومية السورية، كان بيير الجميل يقف في وجه كل هذه التيارات من أجل بناء وطن، من أجل لبنان.
1: قلة من الرجال يستطيعون أن يتحولوا بعد رحيلهم إلى جزء من ذاكرة وطن، وبيير الجميل واحد من هؤلاء.
2: الكتائب بعد مطرحها، بعد أن تحاول تحافظ على هذا اللبنان الذي نعرفه، إنما لبنان اليوم في العاصفة، لبنان اليوم في مهب الريح، لبنان اليوم في خطر، المصير اللبناني اليوم في خطر. من يحافظ، من يكون بيير الجميل الجديد؟ نحن ككتائب رح نكمل خط بيير الجميل ورسالة بيير الجميل، إنما مني متشائم ولا متفائل. نحن في خطر، في خطر كبير على الهوية، في خطر كبير على الوطن، في خطر كبير على المصير.
1: الرئيس المؤسس لحزب الكتائب اللبنانية بيير الجميل ارتفع تمثاله في بكفية شاهدا على مرحلة، وبقي اسمه حاضرا في الذاكرة، كأن الرجل الذي غاب جسدا لم يغب عن المكان ولا عن الحكاية، فهو المؤسس والقائد والرمز والنهج والكتائب مستمرة. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: حث المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الحكومة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية، كما حث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. في غضون ذلك بحث رئيس الوزراء القطري هاتفيا مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا دعم قطر للجهود الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة ويحقق السلام. أعلنت الإمارات منح تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات من دون الحاجة إلى ضامن أو مضيف. في النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات إلى 675 قتيلا. الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية.

0: فيلسوف إنجليزي قال لن أموت أبدا دفاعا عن قناعاتي فقد أكون مخطئا. فكل واحد عنده قناعاته الخاصة فيه بالحياة. الله معكم. Check us out on Facebook, 2MA Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي ونشكر

المجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وضاق الموت بإرادته عن الميتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه.

نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين

سامح الخطأ، احفظ الأبرارك في الأيتام، أعل الأرامل، أبعد الثورات، لاش الفتن. أذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس.

0: أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد.
1: يوم العيد

0: فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل تسالونيكي وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، من بولس وسيلوانوس وتيموتاوس إلى كنيسة سلوكيين التي في الله الآب والرب يسوع المسيح، النعمة لكم والسلام. نشكر الله دائما من أجلكم جميعا ونذكركم في صلواتنا بغير انقطاع، ونتذكر في حضرة إلهنا وأبينا عمل إيمانكم وتعب محبتكم وثبات رجائكم كما في ربنا يسوع المسيح. ونعلم أيها الإخوة أحباء الله أن الله اختاركم، لأن إنجيلنا لم يصل إليكم بالكلام وحسب، بل أيضا بالقوة وبالروح القدس بملء اليقين. وأنتم تعلمون كيف كنا بينكم من أجلكم، فقد صرتم تقتدون بنا بالرب إذا قبلتم الكلمة في وسط ضيقات كثيرة بفرح الروح القدس، حتى صرتم مثالاً لجميع المؤمنين في مقدونيا وأخايا، لأنها منكم ذاعت كلمة الرب، لا في مقدونيا وأخايا وحسب، بل في كل مكان انتشر إيمانكم بالله، حتى لم يعد بنا حاجة إلى أن نقول في ذلك شيئاً، فهم أنفسكم يخبرون عنا كيف كان دخولنا إليكم وكيف رجعتم عن الأوثان إلى الله لكي تعبدوا الله الحي الحق وتنتظروا من السماء ابنه الذي أقامه من بين الأموات يسوع منجينا من الغضب الآتي. والتسبيح لله دائما.

بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب.

0: قدس مثل الآن عليكم فاسمع ومجد واشكروا كلمة الله الحي.
1: قال لوقا البشير: سأل واحد من الفريسيين يسوع أن يتناول الطعام معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ، وإذا امرأة وهي التي كانت في المدينة خاطئة علمت أن يسوع متكئ في بيت الفريسي، فجاءت تحمل قارورة طيب ووقفت باكية وراء يسوع عند قدميه، وبدأت تبل قدميه بالدموع وتنشفهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. ورأى الفريسي الذي دعا يسوع ما جرى، فقال في نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم أي امرأة هي تلك التي تلمسه، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. قال الفريسي: قل يا معلم. قال يسوع: كان لدائن مديونان، أحدهما مديون بخمسمائة دينار والآخر بخمسين، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما، فأيهما يكون أكثر حبا له؟ أجاب سمعان وقال: أظن ذاك الذي سامحه بالأكثر. فقال له يسوع: حكمت بالصواب. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: هل ترى هذه المرأة؟ أنا دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء، أما هي فقد بلت قدمي بالدموع ونشفتهما بشعرها. أنت لم تقبلني، أما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. أنت ما دهنت رأسي بزيت، أما هي فدهنت الطيب قدمي. لذلك أقول لك: خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، أما الذي يغفر له قليلا فيحب قليلا. ثم قال للمرأة: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هو هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ فقال يسوع للمرأة: إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. حقا والأمان لجميعكم.

0: أبوي الجليلين إخوتي الأحبة، اليوم بالأسبوع 15 من هالعنصرة الكنيسة بتنقلنا هالنص الرائع من إنجيل لوقا، خبرية منعرفها والخاطي منعرفها والفريسي منعرف من هو. يسوع اليوم بفرجينا بهالمشهد، خلينا نتأمل أكتر، نحن وين؟ نحن أي موقف بناخد من يسوع؟ الفريسي عزمه ليسوع على بيته وفات لعنده على البيت، بقلنا لوقا واتكأ قاعد بده ياكل عنده، عزمه على الأكل. يسوع ما رفض، فات. يسوع ما بيرفض أي دعوة على بيت حدا. يسوع بزور بيوتنا كلها، ما بيترك ولا بيت إلا ما بيزوره اللي منقله ونصلي له. بس هل يا ترى بس يفوت على بيتنا كيف متعامل معه؟ صاحب البيت يسوع لامه، قال له يا سمعان أنا جيت لعندك ما اهتميت فيه، عزمتني على بيتك بس ما اهتميت فيه. لأنه عم سمعان عم بلومه ليسوع وبيحذر إذا أنت نبي لازم تعرف من هي هالمرة اللي اجت من ورا من خلف يسوع ما حكيت ولا كلمة، دموعها وركوعها كانوا كافين ليقولوا شو هي وشو في بقلبها. تعرف حالة أكتر ما هني بيعرفوها، تعرف حالة إنه خاطي، وبتعرف إنه ما إله إلا يسوع، وبتعرف إنه هو بيعرف كل شي بقلبها وبيعرف من هي، وبتعرف إنه هو اللي له حق بس يسامحها ويغفر لها. بقلنا لوقا الإنجيلي سمعين ما حكي، أوقات كتير نحنا ما منحكي بس منفكر بالسوق بالآخرين بفكرنا، فكر إنه هذا إذا كان نبي بعد مش أكيد إنه هو يسوع نبي، بعد ما بيأمن بيسوع إنه نبي، لو كان هذا نبيا عم بيقول بقلبه، لو كان هذا نبيا لكان عالم أي امرأة هذه الخاطئة، بشك حتى بقدرة يسوع الإلهية، مش إنه الله، حتى مش معترف فيه إنه نبي، مش إنه بس معترف فيه إنه ابن الله بس لأنه زلم مهم والناس حواليه حب يشوف حاله ويعزمه على بيته إنه هو عزم واحد مهم الناس بيحبوه وبيلحقوه. هذا كل شيء شافه بيسوع، ويسوع فات عبيته بالرغم من إنه ما بيأمن فيه، فات عبيته وجرب يوصل له المساج. والناس اللي كانوا الموجودين كمان فكروا بقلوبهم بس غفر لخطاياه. من هو هذا اللي عم يغفر الخطايا؟ أعطاها السبب وأعطانا كلنا السبب. ليه؟ لأنها أحبت كثيرا. أحبائي المحبة ما بدها حكي، المحبة ما بدها مظاهر، المحبة هي بالفعل. الواحد بيعرف إذا الشخص بحبه من نظرة أوقات، من علامة صغيرة، من حركة صغيرة بيعرف إذا الآخر بحبه أو ما بحبه. المرأة الخاطئة أظهرت بأعمالها قديش هي تعرف حالها بالأول ومش مستحية قدام حدا، راحت ركعت من ورا يسوع حتى مش من قدامه، بقلنا لوقا اجت من الخلف وركعت على عجري وبللتهم بدموع ونشفتهم بشعرة وحطت الطيب عليهم، جاي مستعد جيبي مع الطيب، عارف في حالة مقررة انه انا بدي اجي عند يسوع، لو ما فات عبيتي انا بدي اروح لعنده. هذا الفرق. نحن احبائي بقلنا يسوع من احب كثيرا غفر له اكثر، ومن أحب قليلا غفر له قليلا. كرم هيك آخر شيء بإلا إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. أظهرت إيمانا، عبرت عن محبتها، حصلت يمكن على شيء ما كانت تتمنيه، ما كانش عارف إنه هالقد رح يعطيها يسوع. ونحن هيك أحبائي بس نروح عند يسوع بثقة بإيمان، مش مثل الفريسي بشك، ونركع إجراه ونحط كل خطايانا قدامه ونظهر له حبنا من خلال حبنا للآخرين. ما بقلنا إلا هالكلمة إيمانك خلصك، اذهب بسلام. نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح. المولود من الآب قبل كل الدهور إلى حق من إلى حق
1: مولود غير مخلوق
0: مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي
1: تألم ومات وقبر
0: وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى
1: والحياة في الدهر الآتي
0: إتلوت مدبحي دلوه والوطلو دم حادي طليوت وينبسوط طيبوتوخ إعول البيتوخ وسغود به

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حصند الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومرمرون ومار شربل والإديس رافا والإديس نعمت الله والطباوي الأخصطفين. أذكر اللهم آبائنا وإخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، وأذكر جميع المشتركين مع

0: بنتابع بنافور مربوط رؤوس هامات الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعاً وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضاً في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم أبوي الجليلين، السلام لكم إخوتي الأحباء.

أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين وإلى

0: وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيئا.

واجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم أودك دمح شودي لمعبد حي.

0: الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا
1: فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني. نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترى

0: أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.
1: إياك نسبح،
0: إياك نمجد، إياك نبارك،
1: لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع تقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين.
0: ارحمنا اللهم ارحمنا، وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس

0: هذا الخبز جسد المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الدم كأس دم المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: فينا فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مرلوون الرابع عشر بابا روما ومار بشارة بطرس بطرقنا الانطاقي مار انطوان شرب المطرنة وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
2: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المكدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومرمارون والأخ إصطفان ومرشربل والقديسة رفعة والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب.
3: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الآباء والأطهار الملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المكدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخواتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.

0: يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين:
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد
1: إلى أبد الآبدين، آمين.
0: لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد.

طارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد.

0: أقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد
1: ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسر.

0: المجد قد أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا
1: وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.

0: نعترف والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا
1: ارحمنا يا رب يا حنون يا رحم يا محبا للبشر ارحمنا لك

0: ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد.

0: 1638 AM الله معكم من جديد هون راديو تو ام اي فترات البث 24 على 24 دائما ضلوا معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. الجولة التاسعة من المفاوضات الأمريكية اللبنانية يبدو أنها ما زالت بعيدة المنال أو الملامح على الأقل، وفي الأثناء العين اللبنانية على ما بعد انتهاء ولاية اليونيفل. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في ظل رفض واشنطن التجديد لليونيفل أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها وتحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتكون تحت علم الأمم المتحدة. بري وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أكد أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار ولا تلتزم بتطبيق المرحلة التجريبية الأولى منه. على خط آخر، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أحد أخطر المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى عدة جرائم من بينها التواصل مع جماعات متطرفة وإطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص. وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش إنها نجحت في إلقاء القبض عليه في منطقة صبرة في بعبدة خلال عملية دهم جرى خلالها تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع أي إصابات، وجرى ذلك بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. إقليميا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد، وذلك بعد أيام على قوله إنها لن تحقق أي نتائج. بيزكشيان أشار إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة، مشددا على ضرورة الحوار مع دول المنطقة. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني تطرق بيزكشيان إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها، أي رفع الحصار البحري، إلغاء العقوبات المفروضة على النفط، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بدء الاستثمار، وإجبار إسرائيل على التوقف عن عملياتها في لبنان، والالتزام بالأطر المتفق عليها، فسنفتح بالطبع الطريق عبر مضيق هرمز بناء على الموافقات التي تشكل سياسة المؤسسة.
0: انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تضرب الاقتصاد الإيراني لم تبدل موقف الحرس الثوري الإيراني المتشدد تجاه واشنطن ولا إجراءاته عند مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت أن القيود التي تفرضها على الملاحة ستبقى سارية حتى إلى حين وقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ التعهدات المرتبطة بذلك. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. المنخفض الجوي الذي يشهده لبنان اليوم لا يحمل فقط خيرا للأرض والمزروعات، بل قد يحمل بعض المخاطر، ومنها احتمال تساقط أجزاء من الأبنية المتضررة وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت التي دعت بلدياتها إلى الحذر.
1: في كل تفصيل من حياة أبناء الضاحية تركت الحرب تداعياتها. فالضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت تهزها الصواريخ الإسرائيلية يومياً على مدى أشهر عادت إليها آثار الحرب اليوم، لكن من بوابة الطقس الذي يهدد بانهيارات في أجزاء من المباني المتصدعة والمتضررة في حال اشتدت الرياح والأمطار. فالأرصاد الجوية نبهت من سرعة الرياح وغزارة الأمطار ابتداء من ليل السبت، وعليه نبه عدد من بلديات الضاحية السكان هناك من خطورة الاقتراب من المباني المتضررة. لكن رغم ذلك ثمة من قرر كسر كل المحاذير من أجل لقمة العيش والبقاء في محله ولو حتى تحت خطر سقوط المبنى.
2: كيف مسترجع قاعد بهالبنية؟
3: والله مسترجع، عم نضحي بحالنا، يعني بدنا نطلع مصروفنا بس، ما عادش عم نفكر بالأجرات، عم نفكر بالمصروف البيت بس، لأنه ما في مردود تاني، عرفتي كيف؟ عشان هيك عم تضل، يعني حتى لو اجوا بده يهدوا البنايه وقالوا لنا شهر، انا قادر امضي طعاها واضل معك فيلتي، بضلني فاتح.
1: في بيروت وجبل لبنان الذي يضم الضاحيه 71 مبنى هدم جزئيا نتيجه الحرب، و205 مبان هي قيد التدعيم والترميم، وهذه هي المباني التي يشملها التحذير بشكل اساسي خوفا من انهيار اجزاء منها.
4: انت عم تحكي بموضوع حرب تحريك، عندنا هدم جزئي حوالي 15 مبنى هدم جزئي بلس، قد يقول أحد المباني إلى الهدم الجزئي يكون متضرر، والأبنية سميناها مستهدفة موضعياً هي عبارة كمان عن 25 مبنى. كبلدية علينا ننذر السكان هون سواء كانوا القاطنين أو الخارج، نعمل إجراءات حول من عدم الاقتراب. المباني لزمت معظمها عم بيتم العمل فيها.
1: في الضاحية الجنوبية رغم عودة الحياة ووقف إطلاق النار ثمة ذاكرة شاهدة على تلك الأيام والليالي السوداء التي هجرت المئات، والمطلوب اليوم خطوات فعلية من قبل الوزارات المعنية حتى لا تقع كارثة إنسانية جديدة مع بدء فصل الشتاء.
0: مخاطر أخرى تظهر في البحر. المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من خطورة ممارسة الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني. تزامنا نفذت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ في البحر، وتضمن النشاط عرضا لأرقام وحالات الغرق المسجلة خلال هذا الموسم، وذلك إلى جانب الإرشادات حول سبل الوقاية.
5: الأهم شغلة أنه المواطنين يتبعوا صفحة الدفاع المدني وما ينسوا رقم الدفاع المدني كمان من 125. هاو الشغلتين أساسية في حال صار حادثة لا سمح الله. الشغلة الثانية الأهم أنه يضلوا مجموعات، ينزلوا مجموعات على السباحة، ما ينزلوا بشكل إفرادي، وخاصة ما ينزلوا أثناء الليل لأنه السباحة بالليل خطرة. هاي السنة تراجع عدد الوفيات عن سنة الماضي كتير ملحوظ، وأكثر من 100 اللي تم انه تخفيض العدد بهذا الرقم. هذا رغم هذا تواجدنا بكثير محلات، بيضل في عنا نقص بمحلات تانية، عم بيكون في عدد وفيات. التوعيه هي الاهم، والتقيد بالتعليمات السباحه الامنه هي الاهم.
6: ونحن بنؤمن انه اي حاله غرق او اي وفاه من الغرق ممكن الوقايه عنا، مشان هيك حبينا نعمل حملات التوعيه على الشط الشعبي. عنا 8 محاضرات عم ننسقها مع الدفاع المدني، مشكورين، هن الابطال هون، مش نحن عم ندعمهم تقنيا. الوقايه من الغرق كتير بسيطة وما بدها أي معدات كتير يعني غالية. أهم شيء نراقب الأطفال، أهم شيء بس يكون الموج هيك ما نخاطر، حتى لو منعرف نسبح نقول لا معليش ننزل نسبح. أهم شيء إذا بدنا ننزل نسبح ما ننزل نسبح لحالنا، ما نسبح بالليل، ما ننط من محل كتير عالي، لأنه للأسف الشباب بتعرفوا أنتوا على الترندات هلأ اللي عم تطلع على السوشيال ميديا بيحمسوا بعض وبينطوا، وللأسف هيدا الموضوع كتير خطير لأنه بيؤدي للشلل الدائم.
0: على الطرقات اللبنانية أيضا الأمطار قد تفاقم احتمالات حوادث السير، لكن في أيام الصحو لحظة تسرع أو ثانية تشتت قد تكون كافية لتغيير حياة كاملة، والأرقام الأخيرة تدق ناقوس الخطر.
7: إذا بدك تشوف سيرك ما بدك خيمة ولا كلون. نزال على طرقات لبنان، كل شي ممكن يمرق قدامك. بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية والبلديات استناداً إلى بيانات قوى الأمن الداخلي، 40% من حوادث السير مرتبطة بعدم الانتباه، و33% منها بالسرعة الزايدة. طيب شو يعني عدم انتباه فعلياً؟ رحنا لنشوف، وما أخذ معنا وقت كتير لنعرف. استعمال التليفون، أكل بوزة، حديث بنص الطريق، الفوتة عكس السير، وغراض واقع على الأرض نتيجتها. المشكلة إنه اللي عم نشوفه مش استثناء، هالشي صار مشهد يومي على طرقاتنا.
8: يعني التليفون بإيد والأيكوس بالإيد الثاني، ويبقى الولد عم بينحر ورا أو قدام، يعني في كتير مخالفات.

0: الطريق البحرية بدبي، كنت منتهي بالتليفون من وقتها ما عاد استعملته. بس انه بلبنان بدك انت تنتبهي على حالك، الدولة ما حتنتبه عليك يعني. حتى لو صار في رادار او شيء ما حدا حيلتزم فيه.
1: دبي انا بس كون عم سوق هناك على الحمراء خلص بدك توقفي، هون بالعكس هون بصيروا يزمروا لك على الحمراء بدك تمشي. يعني اذا بدك تجربي تلتزمي ايام الجو العام ما بيسمح لك. اغلب العالم اللي عرفته راحوا دبي اكلوا زبوطه مثلا.
2: يعني 40% عدم انتباه و33% سرعه زايده. طيب وال27% الباقيين على الطريق، لائحه الاحتمالات طويله، وضع الطريق، عطل بالسياره، وضع صحي مفاجئ، تعب، شرب او تعاطي ممنوعات. يعني الخطر مش ناقصه اسباب، والحكي هون منه تهويل. بال2025 وحدة 2680 حادث سير خلفوا 451 قتيل و 3177 جريح. 451 قتيل بسنة وحدة، يعني ما عم نحكي عن كم مخالفة على الطريق، عم نحكي عن أكتر من شخص بالنهار ما رجع عبيته، ما شاف أهله، ما ربى أولاده، وما كفى شغله. ومع هيك كل فترة نرجع منه.

0: هذه الفترة وفقرات برفقتكم مع عبر 1638 AM 2ME أستراليا. This is 2ME
1: أستراليا. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: وهلأ صار وقت الأغاني الجديدة من الإذاعة يلي بتوصلكن كل شي جديد. 2ME Australia.

0: 16:38 AM تويمي أستراليا. تعلمنا من الحياة إنه الأصحاب الحقيقيين بيبقوا معنا، ما بيدوبوا مثل قطعة تلج داخل كباية مي أو عصير. تعلمنا من الحياة إنه إذا مات ثعبان صغير حوالينا أو قدرنا نقضي على هالحي الصغيرة نفرح، بس ندل منتبهين لأنه وراه بيكون تعبان أكبر.
1: Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now, free, 2me.com.au, free.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: صباح النور محبوبي، صباحك.
5: أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في وستن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجا الحزم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا، وزير الشرطة السابق في حكومة وستن أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر تويمي أستراليا.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Simon Lauder with the top stories. One Nation has secured a historic win in Western Australia, securing its first lower house seat in the state. The ABC's chief election analyst Casey Briggs called the outer suburban seat of Secret Harbour for One Nation's Luke Hurtigan a little over 4 hours after the by-election votes began to be counted. On the latest count, One Nation had a primary vote of around 39%, while Labor's Georgia Tree had around 24%. Mr. Hurtigan says his victory in the previously safe Labor seat sends a loud message that there are no safe Labor seats in Western Australia or the nation anymore. At least 37 people have been killed in a Russian strike close to the Ukrainian capital Kyiv. The attack hit an ammunition warehouse near Homs, sparking a fire which detonated the ordnances inside. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says there'll be an investigation into why the ammunition was stored in a residential area. Search and rescue teams are continuing to find survivors and bodies as the recovery efforts following flash floods along the Nepal-China border enter a fourth day. Authorities on both sides of the border say more than 670 people have died and nearly 3,000 others are missing. Rain and fog has hampered the rescue and aid effort. The Department of Foreign Affairs says 41 Australians remain unaccounted for.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. اقتصاد إيران يئن تحت وطأة الحصار، وميناء رجائي يتوقف عن العمل بسبب العقوبات الأمريكية. إسرائيل تشن غارة جديدة على المنصوري وتلة علي الطاهر، والخارجية الأمريكية تطالب حزب الله بتسليم السلاح فورا. مصادر أمريكية تؤكد للعربية أن واشنطن لن تمدد اتفاق تمويل البشمركة في كردستان العراق بعد 30 من سبتمبر.
1: هذا هو المستودع الذي تم استهدافه الليلة الماضية من قبل جيش الاتحاد الروسي بالطائرات المسيرة.
0: ضربة روسية قوية على مستودع للذخيرة قرب كييف تؤدي لمقتل العشرات، والعربية ترصد المشهد من داخل المستودع. مع حلول الذكرى الخامسة لانسحاب أمريكا من أفغانستان، طالبان تعلن رغبتها في تطبيع العلاقات مع واشنطن. أهلا بكم مشاهدينا. يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات كبيرة بفعل الحصار والعقوبات الأمريكية، ففي حين تمر نحو 70% من حركة الصادرات والواردات الإيرانية عبر ميناء رجائي في بندر عباس، التقطت اليوم صور توثق توقفا كاملا لهذا الميناء، لا عملية تحميل ولا تفريغ في ظل الحصار الأمريكي المطبق على إيران.

0: هذا ونشرت وكالة التسنيم الإيرانية لقطات من اللحظات الأولى لقصف مستودعات النفط في طهران خلال حرب 40 يوما، وهو القصف الذي أخرج جزءا من قدرة دعم وتوزيع الوقود في العاصمة من الخدمة، ولم تعد مستودعات شمال شرقي وشمال غربي طهران ضمن دورة إمدادات الوقود، كما تراجعت القدرة التشغيلية لمستودع منطقة الري في جنوب شرق العاصمة الإيرانية إلى نحو 30% من قدرتها السابقة. معنا من واشنطن مشاهدينا الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان. أهلا بك سيد هاشميان معنا في هذه النشرة. كيف تقرأ بداية مستوى وحجم الضغوط التي تعانيها إيران اليوم، خاصة مع الاعترافات الصريحة وفي ضوء الاعترافات الصريحة من قادة الصف الأول في النظام الإيراني الحالي خلال الأيام الماضية عن حجم هذه العقوبات والضغوط وتداعياتها أيضا؟
1: نعم، تحياتي لكم ولمشاهدين العربية. أعتقد أن هذا هو الواقع الآن الذي يواجهه النظام الإيراني. طبعا هم بيزشكيان وغير بيزشكيان يراعون التصريحات التي أو الأوامر والتعليمات التي تأتي من جهات الحرس أو جهات أخرى، ولكن يومية هناك تقارير موجودة لديهم. هذه التقارير كما تفضلتم تأتي من ميناء رجائي في بندر عباس، وهو ميناء جدا مهم وضخم للنظام الإيراني والآن تعطل بشكل كامل. أيضا هناك مواني في المحمرة وعبادان وبوشهر، وأيضا ميناء شابهار الذي الآن هو خارج منطقة الخليج وهو في على بوابة المحيط الهندي، ولذلك كل هذه المواني الآن تعطلت بسبب الحصار البحري.
0: ولكن سيد حسن هناك سؤال مهم، يعني هل تستطيع إيران عمليا تعويض هذا التراجع عبر مواني أخرى بديلة، أم أن البنية اللوجستية الحالية تجعل ميناء رجائي على سبيل المثال هو نقطة اختناق يصعب تجاوزها في هذه المرحلة؟
1: بتقديري أنا هناك خطوط برية موجودة، مثلا خطوط تربط إيران بكردستان العراق، أو خطوط برية تربط إيران بباكستان، ولكن في ظل العزم الجديد والجدية الجديدة لدى الإدارة الأمريكية في هذا الصدد، لا أعتقد أن كردستان العراق، وطبعا هي كردستان هي ضحية للنظام الإيراني، مرات رأينا أن النظام الإيراني يهاجمه بالصواريخ والمسيرات، لا أعتقد أن في ظل هذه الظروف والضغط الموجود الآن من الولايات المتحدة كردستان العراق تفتح أبوابها البرية تجاه إيران، ولا أعتقد أن باكستان أيضا تفتح هذه الأبواب في الحدود الشرقية لإيران، ولذلك أعتقد أن النظام الإيراني يبغى اتكاله الكبير على المواني في الخليج العربي وبحر عمان والمحيط الهندي، والآن لا يستطيع استخدام هذه المواني.
0: طيب، ولكن تاريخيا أستاذ حسن، يعني قد يقول لك أحدهم يعني إن العقوبات نجحت في إضعاف الاقتصاد الإيراني لكنها لم تنجح في تغيير قرارات القيادة دائما، فما الذي يعني يجعل هذه الجولة الحالية مختلفة إن كانت بالفعل مختلفة؟
1: يعني هذه الحالة الجديدة هي مختلفة تماما كما حدث في السابق. انظر إلى العملة الإيرانية كيف تسقط يوميا أمام الدولار، طوابير البنزين في الشوارع الإيرانية أصبحت أطول من مدى صواريخ إيران. الآن انظروا إلى هذه الطوابير بكل المدن الإيرانية من إصفهان إلى طهران إلى مشهد إلى مكانات أخرى. لذلك هذه الحالة الجديدة غير مسبوقة، والنظام الإيراني يعرف جيدا أن غير مسبوقة، لا يستطيع توظيف موانيه في الخليج العربي ومكانات أخرى، وهذه تؤثر بشكل كبير وسريع على الاقتصاد الإيراني كما
0: طيب
1: نرى الآن.
0: إذا كان الأمر كذلك أستاذ حسن، فلماذا تبقي واشنطن إذن على خيار المقاربة العسكرية مطروحا أيضا بالتوازي مع الضغط الاقتصادي؟ يعني أليس في ذلك مؤشر على أن العقوبات هي الحالية ليست كافية وليست بديلا أيضا عن العمل العسكري؟
1: الولايات المتحدة الآن استبعدت الخيار العسكري من على الطاولة، ولكن إذا إيران قامت بالهجوم على السفن مرة أخرى أو ازدادت هذه الهجمات على السفن في مضيق هرمز أو مكانات أخرى، إذا رأينا هناك تحرك غير عادي عسكري من قبل النظام الإيراني، طبعا الولايات المتحدة ستضرب النظام الإيراني من جديد وستضربه بقوة. لذلك الخيار العسكري دائما موجود ويساعد البرنامج المتعلق بالحصار والعقوبات والبرنامج الأخرى.
0: هل يمكن القول إن ما يواجهه النظام الإيراني حاليا هو أخطر لحظة وجودية منذ أو أكبر خطر وجودي عليه منذ نشأته في عام 79، أم أن الحكومة الإيرانية ربما لا تزال لديها أدوات تمنع تحول الأزمة إلى تهديد لبقاء هذا النظام؟
1: بتقديري أنا نعم، هي تواجه أخطر أزمة لم تراها سابقا، ولكن النظام الإيراني سيختار بين بغاء النظام أو استمرار هذه المواجهة. وبتقديري أنا بعد أيام أو بعد أسابيع سنشهد هناك تغيير في سلوكهم وسنشهد هناك تغيير في سياستهم، يتراجعون لأنهم يفضلون بغاء النظام على كل شيء. ولذلك أنا أعتقد أن هذه السياسة الجديدة ستفرض عليهم حالة جدا مهمة وخطيرة، عليهم أن يتخذوا القرار والتراجع في هذا الموضوع.
0: شكرا لك من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان، تحياتي.
2: صوت المعاناة المعيشية يرتفع فوق ضجيج الشعارات السياسية. الاعترافات المتتالية بأرقام الخسائر من أعلى هرم السلطة في إيران نزولا إلى طواقمها التنفيذية تؤكد أن سياسة التكتم لم تعد تجدي نفعا. خريطة الإقرارات بالتراجع الاقتصادي بدأت من أعلى الهرم، رسالة مكتوبة نسبها إعلام رسمي إيراني للمرشد مجتبى خامنئي، وثقت بوضوح وجود تحديات طاحنة متمثلة في شح السلع والبطالة الحادة وتصاعد أزمة الأسعار في الأسواق. ثمة ضرورة للتعامل الجاد مع سلسلة التحديات الاقتصادية كالتضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات. خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لا يخلو بدوره من حديث عن خسائر وأرقام صادمة. عبر الإعلام الحكومي أعلن انكماش الصادرات والواردات بنحو الثلث بعد أن لمح باتخاذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين والدعوة المبكرة للتحوط من أزمة الشتاء الحالية.
3: لنقطع الكهرباء عن الحكومة، لكن لا ينبغي قطع الكهرباء عن الإنتاج. على المديرين والمحافظين أن يفكروا من الآن في فصل الشتاء وإدارة الوقود.
2: أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يميل لفكرة الحرب في كل مناسبة، فلم يفته الإقرار أمام النواب بدخول البلاد في حرب اقتصادية شاملة، واعترف بشكل ضمني بضعف القدرة الشرائية، مطالباً الحكومة بوضع توفير فرص العمل للشباب كأولوية قصوى لمواجهة تداعيات الضغوط الخارجية. الحصار بدأ يشل مفاصل الطاقة الحيوية أيضاً. محمد جعفر قائم بناه نائب الرئيس الإيراني لشؤون التنفيذية خرج للاعتراف بالعجز صراحة عبر إعلام رسمي قائلاً:
4: إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأمريكي لا يمكننا استيراده.
2: هذا الشح المالي والنفطي دفع محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى إعلان التحول الفعلي إلى اقتصاد الطوارئ. همتي أقر بشح الموارد وتراجع الصادرات، وكشف أن البنك بدأ في إجراءات استثنائية لتخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة لضمان توفير السلع الأساسية والأدوية فقط. مضيق هرمز شبه مغلق إذن، والشركاء التجاريون تحت مقصلة العقوبات. اعترافات قادة إيران بأرقام الضرر تضع الجبهة الداخلية اليوم أمام الحقيقة العارية: اقتصاد يئن وخيارات تضيق مع كل يوم يستمر فيه الحصار. عمر السامرائي، العربية.
0: كما ظهرت صور وأقمار صناعية تنفيذ الجيش الأمريكي عملية تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز، ويبلغ عرض الممر نحو 1600 قدم بعمق طبيعي يقارب 93 قدما. وبحسب الصور فإن السفن التي تستخدم هذا المسار ستبقى خارج نطاق رؤية إيران.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مقيمي أستراليا يقولون حلمي مستحيل، وأنا أقول ربي أنك على كل شيء قدير. feeling refreshed 16:38 AM to AME أستراليا. بدي سلم عليكم جميعا بكل محبة، بدعي الكل لا يبقوا معنا، فترتنا مستمرة عبر أسير to AME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بكم. لا حرب ولا سلم، إنه وضع لبنان اليوم. ففي الجنوب غارات وتوغلات وإشعال للحرائق في عدد من القرى والبلدات، لكن الحرب الشاملة ممنوعة أمريكيا حتى الآن على الأقل. وفي الجنوب أيضا استعدادات من حزب الله وإسرائيل لخوض المعركة النهائية والحاسمة في تلال علي الطاهر. فالحزب لن يتراجع على ما يبدو عن رفضه تسليم التلال إلى الجيش اللبناني، وذلك لأسباب كثيرة قد يكون أبرزها أن الحزب لا يريد رغم خساراته المدوية وهزائمه المتكررة أن يسجل على نفسه أنه يستسلم وأنه يخضع للضغط. لذلك هو يفضل أن يتم احتلال أرض لبنانية إضافية ولو رغما عنه على أن يسلمها برضاه إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية. إنه دليل آخر على منطق لا منطق الذي يتقنه حزب الله، على أنه يفكر فئويا وليس وطنيا. في المقابل فإن إسرائيل لا تنوي التراجع، وهي ستبدأ المعركة عندما ترى ذلك مناسبا. ولهذا السبب فقد أكد مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي ولا يريد الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، ما يعني أن الوضع المتفجر في الجنوب سيبقى، فيما الحرب المفتوحة مؤجلة حتى إشعار آخر. وكما أن الجنوب في مهب الريح عسكريا فإنه كذلك دبلوماسيا، فخيار التمديد لليونيفيل سقط في مجلس الأمن، ما دفع المجتمعين في نيويورك إلى البحث في خيارات أخرى، علما أن إسرائيل وأمريكا تدفعان على ما يبدو إلى التوافق على آلية ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل وأمريكا بدلا من العودة إلى خيار القوات الدولية. لكن قبل تفصيل عناوين السياسية والعسكرية، البداية من تقصي شهر آب الذي سرق المثل من شهر أيلول، فجاء طرفه هو بالشتاء مبلول. ولم يقتصر الأمر على الأمطار الغزيرة، فبعض المناطق خاصة في الشمال شهدت عواصف تميزت بالرياح الشديدة والرعد المتواصل والصواعق والضباب الكثيف مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة. تقرير حنا إبراهيم.
1: ما كان يفترض أن يكون نعمة للبنانيين بعد آب حافل بالحر والرطوبة تحول سريعا إلى نقمة.
2: يوم 29 الشهر 29 آب،
1: إذ خلفت الأمطار أضرارا كبيرة في عدد من المناطق اللبنانية، وكانت الحصة الأكبر منها في الشمال. في عكار شهدت مناطق عدة تساقطا غزيرا للأمطار، ما أدى إلى تجمع المياه في الشوارع والطرقات وتحول بعضها إلى برك نتيجة انسداد مجاري تصريف مياه الأمطار وعدم قدرتها على استيعاب الكميات المتساقطة. المشهد أعاد إلى الواجهة مرة جديدة مشكلة البنى التحتية وقنوات التصريف التي تغلقها الأتربة والنفايات، فتحول المطر إلى عبء والسيول إلى عائق أمام حركة السير وسط معاناة السائقين والمواطنين. وفي مشهد غير مألوف ضربت صاعقة منطقة البيرة، ما أدى إلى تضرر محول كهربائي. أما في طرابلس فتكرر المشهد، حيث غمرت السيول الشوارع فيما تساقط البرد بغزارة، وتسببت الرياح القوية والصواعق بأضرار طالت ألواح الطاقة الشمسية، فبعضها تحطم بفعل الرياح وأخرى تضررت جراء الصواعق. وفي الميناء تدخلت وحدة الإنقاذ البحري لإسعاف شاب عالق تحت جسر جزيرة عبد الوهاب، رغم تحذير الدفاع المدني المسبق من ممارسة الأنشطة البحرية يومي السبت والأحد. منخفض جوي عابر، لكنه ترك أضرارا غير عابرة، وكشف مجددا هشاشة البنى التحتية ومدى جهوزيتها لمواجهة موسم الشتاء.
3: ولمتابعة الشتوى الأولى تأثيراتها واحتمال عودتها مجددا، ننتقل مباشرة إلى الزميل صبحي إبلاوي بأعالي المتن الشمالي. صبحي يعني أهلا بك، يعني صدقت مقولة معقولة شتي بآب؟
4: لا نعم نخلي، يعني في هذه المنطقة حيث نتواجد شهدت منذ ساعتين تقريبا شتاء يعني يعد قويا جدا، هطول كثيف للأمطار، ولكن هذا ليس كل شيء، فالعديد من الأعراس التي بالعادة تنظم في الهواء الطلق إضافة إلى بعض المهرجانات في البلدات والقرى اللبنانية أجلت. هناك مهرجان تأجل في تنورين، مهرجان تأجل في عجلتون، إضافة أيضا إلى العديد من اللقاءات التي تنظمها البلدات اللبنانية. على كل الأحوال هذه يعني ليست المرة الأخيرة في آب، إلى جانب المتخصص في شؤون الطقس الأب إليخ نايسر. أبونا يعني اليوم البعض قال يمكن في تهويل كتير كان، أولا اللي شفناه هل هو طبيعي بشهر آب وهل سيتكرر؟
5: صراحة نحن من 3 أيام 4 أيام كنا عم نحذر لهالحالة يلي جاي على لبنان، منخفض جوي ضرب تركيا وبسبب الضغط العالي فوق البحر الأسود شفنا أنه رح ينحرف على لبنان ويسبب يلي سببه اليوم. أول مرة بآب منشهد هيك حالة عدم استقرار. بال 2023-2024 نتيجة الشوب كانت عبئ أبو نص ساعة ترش شوية ماي مش بكل لبنان وينتهي الوضع، بس حالة عدم استقرار بهيدي الفعالية أول مرة أنا شخصيا بشوفها، وما مسجل بآب هيك نسب أمطار غزيرة و
4: نزل المتساقطات أبونا، خاصة بعكار لأنه كان فيه هطولات كثيفة جدا،
5: كان محسب لعكار نسبة عالية من طرابلس للعبد العكار نسبة عالية هي 65 مليمتر لبكرة الصبح الساعة 9، بس بحسب البلوفيومتر عندي بالقبيات سجلت بأربع ساعات قد ما إجا أمطار طوفانية مشيت الأنهر والطرقات 95 مليمتر، هودي بس بأربع ساعات. هودي عادة بس يجي عاصفة بالشتاء عاصفة قوية ومنخفض كتير قوي في أمطار غزيرة كان ياخدهم على يومين بالقبيات، عطتهم بأربع ساعات تشوف قديش نسبة الهطولات كانت قوية.
4: هيدا كل شيء ولا خلص خلص وقتنا؟
5: نحن بعدنا بالدفعة الثانية من الساعة 8 لوج الصبح للساعة 8 الصبح في عنا دفعة تانية من الأمطار والصواعق والرعود.
4: شكرا، فإذن طبعا بانتظار الطقس وما سيحمله إلى اللبنانيين. عودة إليكم
3: الزميل صبحي إبليوي، شكرا جزيلا لك.
0: المزيد الآن في صفحة الأحوال الجوية. الأمطار الغزيرة والسيول يلي شفناها اليوم بتعتبر ظاهرة غريبة، خصوصي أنه بعدنا بشهر آب، فهالظاهرة رح تصير تتكرر بالفترة يلي جاية مش بس بلبنان إنما بالعالم كله بسبب الاحتباس الحراري. بس السؤال، ليش شفنا كمية الأمطار كلها بالشمال؟ بحسب دائرة الأرصاد الجوية بمطار بيروت، السبب وراء تركز الأمطار بالشمال هو أنه المنخفض الجوي جاي من جهة تركيا وتأثيره بيمتد من الشمال باتجاه الجنوب. أما بالنسبة للأيام يلي جاية فمنطمنكن أنه حالة عدم الاستقرار يلي بلشت ظهر اليوم رح تبلش تنحسر تدريجيا ابتداء من ظهر بكرة الأحد. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 30 كيلومتر بالساعة ورطوبة 60%. صحيح الشتاء بيكمل بالقسم الأول من يوم الأحد، إنما الحرارة بتكون عالية نسبيا وبتسجل 30 درجة بصيدا، 27 بتنايل و17 درجة بالأرز. بالليل بتسجل الحرارة 22 درجة بمخدوشة، 17 بزحلة و14 درجة بحصرون. المديرية العامة للدفاع المدني طلبت ببيان عدم التوجه للبحر بها اليومين لأنه موج البحر عالي وبيلامس المتر ونص. على الجبال الرطوبة 70% والخطيطة كثيفة على المرتفعات خلال ساعات الليل. إذن بتبقى حالة عدم الاستقرار مرفقتنا حتى ظهر الأحد على أنه ترجع تتحسن الأجواء ابتداء من يوم الاثنين، والحرارة بترجع لمعدلاتها أيام الثلاثة والأربعة وبتتراوح بين 30 و31 درجة بالنهار وبين 23 و24 درجة بالليل. هيدي كانت نشرتنا، عودة لكم.
3: شكرا كريستينا.
0: شكرا كريستينا. بالانتقال إلى الميدان في الجنوب اللبناني، كثر الحديث عن اقتراب معركة علي الطاهر التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي لأنه يضعها أكبر أهدافه، مع معطيات عن خروج عناصر من حزب الله من المنشأة. للإضاءة أكثر على الوضع الميداني ننتقل مباشرة إلى قبالة تلة علي الطاهر مع الزميلة نوال بري. نوال يعطيك العافية، هل من تحركات غير اعتيادية عم تلاحظوها بمحيط التلة، وهل فعلا المعركة صارت قريبة؟
6: نبيلة، بالفعل نحن عم نحكي على نحن على بعد 2 كيلومتر الآن من هذه التلة، ما بعرف إذا بالليل الصورة عم بتكون واضحة. نتابع منذ ساعات الظهيرة هنا الأجواء في المنطقة، فينا نقول أنه هي اعتيادية، بمعنى أنه الإسرائيلي كان عم نسمع هلأ كمان أصف بالمنطقة القريبة من علي الطاهر، كان هناك غارتين للإسرائيلي على

الام تي في انه القيادات السياسيه في لبنان لم تبلغ، عم نحكي من الوسطاء ان كان من واشنطن او ان كان من الميكانيزم، عن اي انذار اسرائيلي بهذا الشان، والقياده العسكريه اي الجيش اللبناني لم يبلغ، وحتى الضباط في الجيش اللبناني بالميكانيزم لم يبلغوا بهذا الانذار. وبالتالي هذه المعطيات ربما اتت بعدما قال السفير الامريكي منذ ايام في دار الفتوى بانه فلننتظر مصير علي الطاهر الذي يبدو انه سنراه بعد ايام. البعض نسبوا إلى عملية عسكرية موسعة، البعض نسبوا إلى مفاوضات، ولكن يبدو أنه لا مفاوضات في هذا الإطار، لأنه حزب الله قال بمصادره كرر بأنه هو لن يسلم الجيش اللبناني علي الطاهر. وبالتالي يعني ما فينا نحن نتوقع ما سيقوم به الإسرائيلي، في قوم بعملية غدا، في قوم قبل الانتخابات الإسرائيلية، عنده حساباته الضيقة والواسعة، ولكن كل ما كنا نسمعه في الإعلام هو فقط معطيات. وبالتالي فينا نقول لا أحد يتوقع الإسرائيلي شو ممكن يعمل إلا الإسرائيلي، حتى الأمريكي ما في يتوقع. بدي أشير إلى أنه الإسرائيلي كان قد

1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها، انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built an orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread, pray to help the poor. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: للتواصل اكيد 0296530 او فيكم تبعتوا ايميل على arabic@ume.com.au. مواصلين الفتره برفقتكم مكملين, خليكم معنا.
1: تو ام اي اوستراليا اند تو ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت, وما تنسوا تحطوا تو ام اي اوستراليا تو ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا تو ام اي اوستراليا, تو ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.
2: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

0: راجعين اكيد لعندكم لنتابع بعد ما خلصت اولى محطاتنا. بعد ما خلصت المحطة السابقة اكيد بعد في عنا كتير محطات. دايما بنتمنى للجميع اسعد الاوقات برفقة 2ME1638AM.
1: يصعب اكتشاف التنمر اكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في اي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد،
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. 27 قتيلا وعشرات المصابين في ضربة روسية استهدفت مستودع للذخيرة قرب كييف. السلطات المكسيكية تعلن تفكيك خلية إجرامية كانت تستخدم أنفاقا سرية لنقل مهاجرين إلى الولايات المتحدة. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يستعيد سيطرة تدريجيا بعد مواجهات في القصر الرئاسي مع الحرس الجمهوري.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى التفاصيل، ونبدأ من أوكرانيا، حيث لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع في منطقة كييف في وقوع انفجار، في وقت دخلت فيه الهجمات الجوية الروسية على العاصمة.